0: جارك دن سباب بخير با گهدارن هي جودلال جهه گهن تيده لم گهداريد كن لسر پيرانو تو نه نقطه 5 يرو شميه دلدا دهي هيفا دهاي اف دي روك نولو هگر ام بحثا وانا بكن گاوا گوروج او هيف دبوك هفدو تچته ده بک چپترته چید به هر تمی دبالات دمین
1: روز نای جبیر کرن ده ماه ده یازده ماه یازده هفته ماه هفته تنری تمی افروجانا بالکیشن خلک ما تمی هولدانی خود کن گوان روزا بکن ولو روزن تایبت دماغو کیفکوان هبا یعنی آهنگ هبا تایبت بوان تشتکی تایبت بوان خوازن تی خوان دیروکا جبرگو یعنی اف دیروک تمی به سانینه خوشن وقتا گوتت بیج فلان کس چمه هی چی بویاد بیج حشتة ما حشتة ولو أو دي روك دمينت ميش بيرو بالا مروف نار جلق جارا هولداني مثلا دعوتا شاهية ولادات دمع قيصري بودستي مروف بات النارد خوازن تيخن هجر يعني چه ببا روج ومه نفساوي إجا جار ناجيت النارد صدفتي الصالجي
0: بيات قيسي جا خوش التميد يعني بيجنجيد بها غيرهم بخوازن تشتكي انا وك ايصال شريد 1026 بو دو ديرو كنت تيد تايبت مثلا ششي مها ششاد 1026 بستو ششي مها ششاد 1026 ابانا براد بالا مرود مين
1: ايجا جوجل تنري تشتك هبي جريداي فيا ودويرو جيد بنيك تهبت تاخي تنري تجاري كبيره تنار حتى اويك حاضر دبن لوي اهنجي لوي حفله لوي شاهيه يعني تي بيرامش قيسي دم شاهينا حاضر بوني ولو صدفه تشيدبو تاريخ نفسه ما هو روج نفسه وي وجرنا صال صدفه تشيدبو ام تميد بيرو بالا خوتينن هجر نفسه ما هي درباز زبان بيجي منا بري تشن صاله ام ليفربول
0: راس انت بيرام روجي دل دراسته
1: جنزا جوهداري ماجي يقولوني يا زو سيدان تاني محمد صالح تجي افديرو كاناش تربالكيشن جارنا

0: اجاز جبرت شايف ديرو كانا خشن جبر جو دبيجن لقولي ولهم بحسك لسرتشيكر سيدان دبيج مجيج أنماطة قال لك حزدك جبر جو مجيم روان مبرمج لسر أنماط وتناظر يعني تشتي وكيف يعني تشتي مكرر يعني قال لك تشت هنا تدناري وقت ما قلت يعني نفسها ديرو كده بهجر مه بهجر روج بد بيرو بالع مرد مينه تشت دينجي خوش هن دما قولوا ساعات تدناري دبيج يازدو يازد دقيقة دكاتش كي خوش تخدلي خدا
1: يا دبيجن تشكي خوش تخدلي خديان جد بيجين هجرت هنا كانت فكرة دوي دقيدة أو جد تفكر هجرت جاهز ذكي أو جيش تحز ذكي دل دا قال لك جرى ولو جد بيجين
0: صافي بكتقاه وشين

إجا شخوا دلدا ما بحسا ولو ديروك وأفروجن ولو تايبت ذكرن تبالا خوبدي نها أفكسين بالتمن دلدا أقر بحسا روجان دكن بحسا روجي بخونا كنت بجن طفلان صاليدة إما نها أمبونا أم قالا ما هو صاليد كن أفيقو أنا بدو مدبين جاوي قالا روجي وما هو صاليد بكن جبركو تشي يعني تكنولوجيا طوري تليفون تشي بون تبيني يعني التليفون أخو فكرن كارن روجي وما هي وصاليد قشي درخين جا كام تخوازن قهدارين مجيج مرة بيجن كاتش روج دبالا وان دي دمينة جي وچه ديروك ولو تمي دبالا وان دمين قالو أوجي أفتتانا بوان تشي دبن كيفا وانجوان ديروكي ولو وكهف دورتي لساعات ادنرن هونجي دكارن جمار نامين خوبشين نسر جمارة منيا واتس أب 0 5 8 6 4 6

0: طب حسات تكنولوجيا كر سيدان بريات شاندرو جان هفالك ما دقوت ما نعمش مرد قوت بوهاري تشيبويا وعيد بو ودفلان صالي ده أمينا كان بين نوتو حيشتاده قوم خوصت أزولو بأكد بيدوي صالي ده كنجي عيد بو قوم عيد ميلاد أخوت ميد نيساني تشي دكر قو وقتا قو أزل التقويمي وقريام أزجيهام حطاني نوتو حفتا قوم ديد آداري ده عيد بو نافا قو تقيس الصال مي عيد ميلاد أخوت نيساني تشي دكر ودركت أد آداري ده تشي بو مبيتقيسي في ديل مردك أفتشتي ولو بريات شاندرو جانجي ولو لسارو بلك فيسبوك دي نفي ساند بون داني بون دفي ديرو كده ميناك وقت ديرو كا إيرور دهي ماها دها تشي دكر و تشبتر تشي بويا أجولو كتم كومنتات عمقو كابسكم بخلق جي وكما ولو حريك تحسبيني يعني تشتنولو بالكيش للجمو يهاني أزقل لك جارا بوست دات كفا سيدان أستخوازمتي كفم تعليقاتا بوستن ولو جرنج بين جارنا بوستن عادي نجي أستخوازم ناسو كم بي راماني خلقي چاواي كاتفكيرا قلب رنجي كي قشتي چاواي أفه روبل نقري دايما بونجي يهندري سوري بون إجام قل لك تعليقات ديتن قل لك تعليقات خوش بون قال لك جيجي نخوش بون مثلا تاريخي اي وفاتي بون اي بنا بريي بون اي كوتش بريي بون اي در كتنا جمال اخوة وقال لك ديروكي جاولوز ما معجيب ماي ومات ماي بخلكي ما تشقاسي ديروكا حافظ دكن
1: يعني اف تشتي ولو راستي تجاري جبيرنا بنها قر تشتي خوش بن نخوش بنت ميد بالا يكيد مين دلدات شقيسي تشتكي بتشوك شي بس تبي مين انو دوي روشة هاني ده هنا جيتي بالاوان

0: جلدان. شو بوفيس بهي محمد صالح
1: جولاني بخش شو بقول تعجي تخيسي خوش ما تخص خلاص براسي أدو تجي خود
0: قهداري مجي أكيد أنا كافيس بهي تستراني ولو خوش يكي تعلاق دي كاب طيبات أوي قوني هولوش قورابوني تفلي مدبن أفسترانا خوش دياري وان

0: جاسيدان دورا طقس وجوي خوش ونخوجي اوجي هيت النارولو دبيرو بالا مردمين وك صالة برفي صالة قشي صالة بارانا زيدة انا دو حزار ونوزدات النارا او جيشبو يديروكك شبيرو بالا مرناره
1: انا تي بالا مجي دلدا بار بستونه ديسمبر برف باريا يعني افديرو كهان تشارج بالا مجي ناره شبر قولوز البندا برفي بوم صالي بري قفا قول العمود يدهات از نلفر بوم از الخندني بوم لاتقيه بوم جادولو دلي مت ما ابوكو از برفي العمود ببينم جاولو بستونه ديسمبر بار برف هات او تجارج بالا مناره
0: منا اجا دورا طقس جوي خوش ونخوجي تنار قال لك جارا هي ديرو قاعد يروج طقس بايزيت مي خوش بلكي أم ويروجي حافظناك إنه أم ناي بيرو بالا مرات روجلي أزد حسن بايزلو بما هي خوشي خوشي يروج دان الصباح ويسيه بها إيوارا ويبب حفدا ده إيواري لهندر باش بو يعني يقبلو سرمازي دانت حسيا بس ميفاني ما هاتبون سيدان أم دركتن داكتن بني ولو جمدك جمدجي هبو سعد وازدي
1: شبيعة
0: ولو تحسي هاي جات دركبي وتبيت شاكيتك الخوكة
1: شاكيتك يتنك أنا هناك ملو زونا كنزلستانجي حرولو حرورزك الجوري جوي ونامي بمينين

0: مش دربستي بري خبدن قامش لو مجاركة ديتر لي او غري داي بريكا خلكي غري داي وان دخلي تنا غري داي اف برس غريكا كو خلقي شد بينن ومسلا الزحمتية وبتايبت كو دبستان تي ام دزانن بي دي في وبيوستي دبستان عن بشتي قص قرطاسية يجا جلتين بيلافتين قندربين خفبين جبو خندكارا جبو زاروكا بيستيا ويقل لكي هيا اف بيتر مجارة ما غري داي في كي بشتي وقت مقود هجرت قرطاسية خلاص كي تجلا بري صدري بونان اولو صدري قل كي جرينجي نما بيتي دان حطا يجا اوجي بيدس نشان كرين اوجي بار جراني كبو يجا اما ما بري ما بري خوي مستر الخوت كر خوي ما ايما الخوت كرين يعني حريا كي ياما اي خوا الخوت كر افايا باش بو انا كاتو تحسي جيجي تخوازن تمين نهبه جواب جي برسكريكا كاسي
1: اما ما خوت قدان دل دراسي وكي تقول جي مثلا هناك مجمع مصدر هبا مثلا صالة عبدودة ما جاء ايوان القوت كروان ايه نهدكر يعني ولو درباس تبولو ما يعني ما قبول دكر بس تحس حتى زاروكي انها جي دي بيجينا دي بي لازم تشتي ما قش نهبن دي درباري فيك ايه ده هفكارا ما شين دا باري خدا سوكا قامشلو وهف ايفينا كببريز لوند يعقوب را تشكركو او خدية محلك بيلا فاية بيرا بحثة او موديلات ايصال دك اقبال اسعار شاوانه كان بهفرة ليقه داريبك
2: گهدارین رادیو یار تا آنها از لیک شوان دکانین لبازار قامشلو گو پیلا وان دفروشه امل فید میوانی وانن تا گو امسانه بن به بهتر سوکا چه ماشیه دخواز لسرچ دیکرن بیدهات شوانا جه کویده دی تا زانیارین زیده تر آنها بریز لون دیعقوب خودی دکانی بخواه لگلمه یا دماتا باش به؟
3: یا احل سانه سرچ آبا گلب خیر
2: بریز لون ابدخوازه زانه بن بی آنها بیدهاتا و داخستی پرانی آوینا چیه؟
3: اکتر شی خفانه به اعتبار مسمی مدرسیتی طبعا زاروكا بيحتاج تطلبات كرب باعتبار مسمى مدرسة وأكثر شيء سيباك يعني عمري حتى صفي جيكي حتى الشاشة أكثر شيء وبنسوان جي حتى بكالوريا أكثر شيء أبتني خوصك بس إيصال بشكي حركة كيمة نوك جاري بريا أسعار قالك بهانا قياسا على الأسعار السوكي بري صالة دي وفينا قالك الأسعار تختلافها
2: أم كارم بيجن أف چه زاروکا بی چه جنابی بداعات شکویده تجواره
3: انا شامی تی بس ناو کمیات بیجی ولو زیده دیس اعتماده مسر کردستانی اکتر شش کردستانی
2: او بداعات سوری جه شامی حلبه تی
3: او شامی حلبه تی بس جوده وین اختلاف یعنی حتی زبونی کن نزام

0: سرباري خلكي
1: مزبوط اكثر شيء شعب راجي ده فيجا اختلاف اسعار ده يعني صالات تركيا هشتي بين مدى انهاز موت بيجي قطعه صدو بينجي قالك زورا
0: او قطعه فيتنامي ام بحسابي ناب كان قلم كي بري بتقي سيد هات فروت صالات شوي وانا اي صال بتقي سيد فروت
1: انا دتشت هنا اريكي فات جمرك زيد ابو يعني دولار مثلا قطعه بحف دولار اوري سي دولار وني بيش سر قطعي ارجع اريكي فا وبالمقابل دولار جبها يعني حتى صالات فيت كده جنو حكومتان وهاتبو دولار نقبا يازده هيدو دهيد الليس نهاج هاي شازده وشارده هات حسابه كي كو بازده هاي جديد بازده حتى ترزط يعني باعتبار فترة محددة هنات بيجي زبون مثلا في قطعه هني ازيب دصاد هزاري دمتا بيش تيسيرو جي او زبون فقر جمت تتبيجي ولا بود دصادو بينجي نها قناعات بيرنينة ويبيجنا تزيدك يجبخو بيكون دولار في فترة دليس تزبها بوا او قطعات نفسها هنا فروتي زبون جارة دي ولا تبيجي دبها بيجنا ازنا راجبي
0: ام كارم بيجن سري قطعي تقريبا وسطيا هك اي بتشوكو بي اي جنابي اي مصنابي يعني حقي ويناتنا فرع تقيسي وتقيسي دي هك سوري بي ولا فيتنامي بي
1: انا السوري قلت ارزانتي يعني اوجي قريبي وينا بس مشكلة مد شحناوي دي انا في قطعة السوري مثلا جمها 4 دولارات وري بقي فيدري شغل الصدورك سي صدورك الشحنينة بالمقابل نفسها بي قطعي كوتي الصيني تي سي دولار دو دولار نيتشي سري اب تشوكس بيجمتا ارجالي دي 5 دولار السرد حتى شحنايتي فيدري انا سواني 4 دولار 4 دولار ونيف فرق قالك يعني تقريبا السعر قطعي دبل تحت تفرش شحنايتي بس بالمقابل مجبوري نفسها قطعي بين الزبون برازي بيبقى قطعي بهتر حتى مربحاي كيم جبي تدفيت بين الزبون الزبون رازي
0: وهاتنا وينا در باسمونا وينا سهولتي ده يا زحمتية
1: شفي ده سهولتي ده يعني دروجة وجة سيال جمتي بس بالمقابل مقابل مقوتة تفش مشكلات جمريكا أفجي خوش بوجة ألي شامي فيجتي جمع بس قطعي قلك تعبانا أنا أو معاملة مظنة ما نغلبي وانا وعطي فترة بري أزمي بو أم تيبي لاما معاملة مظنة بون أغلب في أزمة شو بون تقريبا نص تجري ده شيء كي نعلى سرد سخو شيء كي لسقاوي خويا زمون زاني قطعينا نباش
0: انها كرين حتى كشان راديه فقريايه يعني هيك مقارنه بكم بصاله شويره وقفي شاغي وقت يقود باسطنبول
1: لا تقريبا كاري بيجي 30% شويه صاله يعني قطعه ثاني نسك اللي جمتها وخطر خاصه فتره موسمي مدرسي تقطعات يعني درو سيروش خلاص انا نو زبون تشكي قالكي فكري حتى قطعه كدبي يعني فرقه يعني حفتي بينش كودري تبيجي وتبيجي زبون صدو بينجي كودي زارو كابتشو على مستوى صفيه كي حتى صفيه شي قالك الزبوره نكاري راجل يعني قالك في حتى قطعي بجا حتى باعتبار اكثر شيء كان يسوري سوري ارزان ترتي سبكترتي يعني كسعر زبيل مثل بيدري وسعر بيد الشامين نفس السعر بس بالمقابل قمرك تعدايلك
0: نخو ام كارم بيجن قو تقريبا سي جسدي باش كتن شي بيت كارد
1: بالمية يعني تقريبا 80% باش كتن كتيه جارنا الروج سمتتين دسي قطعتنا فرج مقابل صالات تركي فل بموسمه باعتبار مسببين انا شعر نروجك عاديه يعني تد بينا مرونشتين قطعة دوس سي شارشي نزيدي
0: بريز لوان دي عقوب خود يدي كانا كفروتنا بلاوان لقام شلو قلقي سباس بوتا
1: قلب خير سعاد باشو يا أهل وسهل سرچ عضا والله
2: دبیج دل داد بیج تون برای بپنسدی بونها بسیار و پنسدی چقدر فرق چه بوجود بیجی به گله کی لفو تفگر گله کی کیم بیاین دادم آنها تبری خود داسو که به چقدر سیولو حرکه ولو گمگم جسو که دهات نها سوکا هر درجی ولایه
3: برای دبستانه تحسیها عیده لی این سال به تمامی تبری خود ده بازارا گله کی چنوهاتن کرین لفروتن کیم بیان گلک تشتن زحمت و نخواجی چه دبن لیل همبری و تشتن هنگ و بی ام گلکی که خوشن مینا وگرا کوچ بران حطانی باجار و گندیوان گو جهی که خوشیه که مزنه وک خلکین سریکانی حطا آنکا چار کاروان وگریایه لی بگشتی خلکین ایگو لگندانه و بتایبت ای کامپ و دبستانه پیرانی آوان وگریانه سیدان هینگره که کاروان دی ترجی در زیده دبن اوایا ایجا براستی ولو هنکی بهنام برو وان فرد دیگه ام دی بیژن لهم بری وین خوشی هنک خوشی جی هيا یعنی
2: راست دل داش خو پشتي وسترانی و بریز عبدالرزاق محمد میوانی مبجر اداره مخیم سریکانی ام پیرز دتر ناس بکن بچقا مالبات حتا انها چونه جکو دکینه روشا وان چاوایو او قافلین بنجی دما وانا کنگیه لهویا مبن

0: ملي قهداري ما بيتر بريز عبد الرزاق محمد جيري ببريا كان باسري كانية أو بمريال سر تليفوني مبحصة بنا برو كوش بريني يقو فقريانا قندين سري كانية صباح بخير ببريز عبد الرزاق.
1: أنا صباح وجه بخير طبعا. أهلا وسهلا بو قهداري هجا
2: صباح بخير با هجر أم بحصة وان كروانين قو فقريان حتى أنها بكين أو بخوت شار كروانين چن مال باتنا وان دهنه
1: كرواني غوغريان دسبيكي ايمجي قامباس تريكانية طلاية بنجيب سيمار باطا غريان قامبا كرواني كمين اي دي امين شسد وحفتي وحفت مال غريان امزان انت ايد قامبايك دسبيكي قافلا دسبيكي هناك بسكريك دركتن السريكانية لجي بغريان قندي دردورة سريك الحمد لله كش أنا نقل خنه والجيه خنه كرواني اي سسيا و اي چارا تشكيمتي تنبو تناف جمعتي تنبو جي واشو كاني بو جي درستان بو ان بهيوين انا كرواني بينجا و ايرو سلبريكا بي سدسد ان بهيوين نام نهيجا اي مجيش قامقاما لانو وضعي قام بي وكما قو حفصدو سيمال جيهات باركرن يعني قل الفراغ چي بو دورتا قام بي دبستان هاتن قرتين نمان دبستان ملت دروتي دبيجي بري مدن زبستانيه قام هبن أمكار كي بكن دمالي خده أم تصليحة كي بكن أم خباطة كي بكن وكم زانن قل لقون دهن مالي وان لحدين يعني بجار مرير مالتن وهر چادرا خبقري الله بشور كار كي بكي وام زانن بري مدزفستاني ولباء وبراني وزحمتي به
0: ملي ما قل لك مال بعد كامبا سريكاني دمانا بريز عبد الرزاق
1: ودي مخمقو حفصد وسيم مال دركتن تقريبا دي حزار مال مانه شمارا دي حزار مال دين لجمع مانه
0: دو حزار مال ما او بخوا كان باسري كاني وحشو كاني غرق نيزيكي هف بن ومرت ميد حسيقو يكن يعني جبر چوه جاري جا حردو كاروان ناوي وانج آواشو كاني هاته ود او كارواني پيشي ده چما آواشو كاني تنبو كرم بك
1: خودي هبو چوا دا پيشي دي جواشو كاني هبو
0: هبون
1: آپشید و شکانی ها بو که ما ها بو ما پنجی و سه مال بون اون دور سد و هشت و یک مال بو آت دا گیج قامپا ما بو گیج قامپا و شکانی تن بو آت چارا و کم زن آت چارا جی اغلبی جو شکانی بون جمع تن بون یعنی لبر و لبر یعنی هر دو قام به دور تقریبا وقت گو تکرم کر جمارا هر دو قام باجی تقریبا وقت هف دو بو تشکی بسیط فرقی ها بو جماريده يعني بهبين يعني جنا حياة داوية في ما هر دوقان بهجر كرواني ما وري مشيان هر سيرو شارو كروانك مشيان جبر وجور به أم بهبين إن شاء الله حياة داوية ما هي كسك قناد نامينو هر كي بجر سر مالك ملكي خا وعرضي خا
0: ملي ما كيفان نواتو ماردك بيتر كيفان درد خل سر تبينجه اف كروان دمشة حطاني اف برسكريك درد كيف
1: ای بخودی ناب المجبور و امجان امزانن وقت دمپاوی مالیا گشتی احصاء چکر تدید مالیا گشتی او تعویل دید مال باطا ایوان احصاء چکر ناب را کرنه ناب جم حکومت دیدین جم محافظتین بخودی ابایا ام بخون زان امزانن روجا گت ترحیل هبه او کروان بریک به بری بروک در روجا ناب جمرتین به حاضر یابان مال باطا بکن هر که ناوی گندی وان و واری وان تیدهی و ام حاضر تیا وان دکن و عربا مفوضی طبعا عربا حاضر دکه و رجا قد برید کبن دروان برید کبه
0: بله و هولدان خونه کریون ناس بکن سدم چی یعنی و جبوت چی تمی نش حردو کامپان با یعنی گرک نیوی بنیوی با جبر گوه هجمار وکه با و گش یعنی گش کوچ برن گش پنا برن و دبن داره زوری ده درکتن و روشا کامپا برنگه که گشتی نخوشه نواشو کانی و نسری کانی ما نولوی
1: راسته اوه راسته امجیم خوده وکی گو حوالاتی خود کن هم دویجین یعنی هر دور به نیوی جمع به نیوی جواشو کانی به هنک جدبستان ها به مخيمين او روزي او جي ما قال لك ما يعني الورن ويبقرن يعني نزان اب سيستم هبالا داني والموجبا سيستمي امي بمش جباري
2: اف كسن غوبري خدان ويدك هر دو كروان غو بيشي تجمر بحثا وانا كركو او جي سري كان يعني جم كان باسري كان يبون جي كودك ين روشا وانا تشاواي لويدك ماني كسك جوان كسن غو تشونه وغري ان جارك دن بيشتي غو بغري ابون سري كان يي بغري ان حسكي يا هين يعني تفدا لويدك ماني
1: مخده لگور معلوباتی گوشمرتین و امدشوپینین هر کل مال خمانه وقت مشترگو مال خرابن یعنی هر کل مال خمانه مجبور بمینن خانیه خواه آبا بکن تصلیحاتا بکن مگو بره مزفستانی یعنی مال حساب دکه زاروکن اختیارن نخوشن و جا حاضرتی خلور بکن یعنی مال بو حفظ سالی اب حفظ سال کوچ برن و دقام پادنه يعني او قدرتا مال بقرن و هنه مال باطنه هنه شبو مدرسانه دبستانه دركتن شبو زارو كيخه كري كرين لحسكي شغلي مها كنجي بقران شبو نابيوان هاتوي بقرن مالي خواه سر عردي خواه شبو زارو كيخه و دبستانه مدرسه شوي بقرن
0: مالي وكي دن يعني حاضرتي دبال قوري آقاه يلجم تجبو كاروانا بينجا
1: بخدين بي ان شاء الله بلكي ایرو سبا ناب ندر کبن و پارک مهیجاش جمجی تیه بلنو ملت در رو تیه ملت جی عجله دی کل وگری کان آده منه هاد کاش گو چه زبستان تیه امی وگرن ملت جی دقاده ایدن وگرن ملت جی عاجز بوق مشتر گو فراغ دم خیم دی چه بویی ملت بخد خواز وگر
0: مل هیوی اوه وگرک با اولا با عشتی بخوشی بکیف جهمو کستو کوچ برین ایوان کامپان سپاس بوتو تبلیبونا تبریز عبدالرزاق محمد جریبه بریا کامپاس سریکان یب مرا بوزار سپاس ساعت خوش
2: گلک سپاس
1: سرچاوه بوه و قناته و اهلا و سهلا سرچاوه اهلا

0: جزيرة المعروفة بتعدد أطيافها وقومياتها ومكوناتها، بمشاركتها من جميع المكونات بأحزانها بأفراحها بمناسباتها. أحياناً كثيرة خاصة بالفترة الأخيرة عم نسمع بخطاب الكراهية، ممكن من الكلمة تعيق هاي المشاركة وتعيق هاي التشارك أو السلم الأهلي اللي عم نعيشه من مئات السنين. فكيف رح يصير ل نقص من هذا الخطاب أو ليصير في حد منه، سواء بحياتنا اليومية أو عبر التواصل الاجتماعي؟ رح نتوجه لضيوفنا. السيد محمد فوزي هو من أهالي مدينة الحسكة معنا عبر الهاتف، يسعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: وكمان السيد علي ميرزا من اتحاد العشائر الكردية معنا على الهاتف، صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير، حياكم الله. أهلا وسهلا أختي الكريمة.
0: يا أهلا وسهلا فيكم
3: سيد محمد.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا سيد محمد، بنبلش من عندك. كيف بتنظروا للخطاب اللي بيحاول يثير الخلافات بين العرب والكرد بمحافظة الحسكة، وشو خطورتها على العلاقات بين أبناء المنطقة؟
1: بكل عافية.
3: تفضل.
1: والله بشكل عام أنا بشوف أنه أي خطاب يحاول يفرق بين العرب والكرد هو خطاب بيطرح للمنطقة كلها، لأنه العرب والكرد وجيران من زمان، جمعنا العشرين، جمعنا الخبز والملح، ذكريات جميلة. يعني اختلافنا بالقومية واللغة مو سبب العداوة.
0: أكيد. بس عم نلاقي فيه خطاب كراهية سواء على السوشيال ميديا أو بين الناس، مثالا مدينة الحسكة يعني مبارح وقبلها بأيام، بالفترة الأخيرة عم نسمع كتير بهذا الخطاب. فكل فرد منا شو المطلوب منه ليصير سواء يعني أو ليحد من هذا الخطاب بحياتنا اليومية؟
1: نحن لازم نتمسك بالمحبة والاحترام وما نسمح لحدا يزعزع يعني الوضع الأمني عندنا أو يزرع الفتنة بيننا، لأنه بالنهاية العربي والكردي يعني العفو منك، حتى عيب إنه أنا أذكر الموضوع إنه أكيد. عربي وكردي شعب واحد. بالأخير شعب واحد، والله العظيم شعب واحد، قسما بالله العظيم شعب واحد، وما عم نجامل بعض أبدا، لا والله العظيم. ما في أي مجاملة، يعني العفو مني، يعني حتى تاريخيا يعني ما صار في حروب مثلا تقول خيو بيوم من الأيام كان في حروب من 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة، ما في. نحن أهل يعني أهل منطقة، يعني حتى الله عز وجل وصى بالجار، ما وصى بالعرق، ما وصى بالابن العم، ما وصى بالجار. الجار مين هو بده يكون؟ يعني بده يكون مسلم، بده يكون ممكن مسيحي، ممكن كردي، ممكن اللي كان اللي هو.
0: نعم. سيد علي، أنت كمان كيف بتشوف يعني، ومن الممكن أنه بتصير مخاطر يعني أو تنتج هذا التصاعد أو ينتج هذا التصاعد بين المكونات عنا والخطاب الكراهية اللي عم نشوفه، ينتج مخاطر كبيرة بالأيام الجاية؟
2: نحن بوجهة نظرنا مجلس اتحاد عشائر الكردية أعتقد أن أخطر ما يمكن أن نواجهه اليوم هو تحويل الخلافات السياسية أو الإدارية إلى صراع قومي بين أبناء المحافظة الواحدة التي تقاسمت الإرث من الأجداد، التعايش السلمي، السلم الأهلي. نحن شعب متعايش منذ آلاف السنين. هذا الخطاب الدخيل على مجتمعنا لن نقبل به. وجهة نظرنا ضمن اتحاد مجلس العشائر الكردية الأخوة، التسامح، السلم الأهلي. نحن ضد هذا الخطاب الذي نشاهده اليوم على السوشيال ميديا مثلا، على القنوات التلفزيونية بشكل عام. نحن ضد هذا الخطاب نهائيا ولا نقبل به.
3: سيد محمد، كيف ممكن للشخص أو للمواطن أنه يميز بين هاي الخلافات، أنه هي خلافات حقيقية ممكن مناقشتها، وبين محاولات استغلال هاي الخلافات لتثير الفتنة أكثر بين المكونات؟
1: يعني العفو منك، هو ما في شيء نختلف عليه، يعني ما في برنامج سياسي مثلا نختلف نحن عليه، يعني المواطن لازم يسمع بعقله مو ببعض. ما في برنامج مثلا، ما في شيء مو متخالفين نحن على شيء.
0: لكن في محاولات، في محاولات سيد محمد، في محاولات لتأجج الخلافات القومية يعني، فكيف يعني من الممكن مواجهة هذا التأجيج أو هاي الخلافات القومية اللي عم نشوفها من دون الرد بخطاب مضاد أو خطاب كراهية؟
1: يعني المفروض أنه يتأكد، أنه يتأكد الواحد من الكلام قبل ما يصدقه أو ينشره أو يعمل أي شيء، لازم يتأكد من المعلومة هاي واحد، لأنه في فرق بين انه نختلف ونناقش يعني مشاكلنا باحترام،
0: نعم،
1: وبين انه يستغل هالخلافات ليزعزع الكراهيه بين العرب والكرد والمكونات.
0: نعم،
1: بالنهايه الخلاف، بالنهايه الخلاف بنحل بالحوار، اما الفتنه فما يعني احنا عندنا مثل ما بتطول شارب يقول، الفتنه ما بيستفاد من احد بصراحه.
0: سيد علي، أنت كيف بتشوف هذا الموضوع، يعني محاولة تأجيج الخلافات القومية من دون الرد بخطاب كراهية أو خطاب مضاد، يعني من الممكن أنه يزيد الاحتقان ويعيق الانقسام بين الناس؟
2: علينا أن نفرق بين من يعبر عن مطلب محق وبين من يستغل هذا المطلب.
3: سيد علي تفضل. علينا أن
2: ثواني
0: عم نسمعك.
2: مطالب محقة، مطالب محقة قام بها متظاهرين يطالبون بحقوق بخدمات، نحن معهم. ولكن عندما يتحول الخطاب ضد مكون أساسي، مكون جزء من النسيج السوري منذ آلاف السنين، هذا الخطاب مرفوض. نحن خطابنا واضح وصريح بمجلس اتحاد عشائر الكردية، نحن جزء من سوريا، العلم السوري يمثل الكرد والعرب والمسيحيين والآشوريين، ولكن لا نقبل أن يتحول هذا الخطاب ضد مكون أساسي من هذا النسيج السوري. نحن أخوة متعايشين، وعلى الدولة السورية القيام بواجباتها. نبذ هذا الخطاب، الخطاب الطائفي، خطاب الكراهية، هذا مرفوض في مجتمعنا بشكل عام، لا نقبل به.
3: سيد محمد، كتير عم تنتشر أخبار ومنشورات تحريضية بتستهدف الكرد أو العرب، شو مسؤولية الشخص اللي بيتداولها أو بيعيد نشر هاي المنشورات والأخبار قبل ما يتأكد من صحتها؟
1: أنا هو من الأصول يعني أول شيء لازم يكون في تجريم لأي شخص يحاول زعزعة المنطقة. كل شخص مسؤول عن الكلام اللي بينشره، لأن ممكن منشور واحد يسبب فتنة أو يخلق عند يعني بين الناس الفتنة. لازم نتأكد من صحة أي خبر قبل ما ينشر، وما نكون سبب بأذية أهلنا مين ما كان، سواء كانوا يعني إيش من يعني أي بنقول عرب أو كرد. والله العظيم قسما بالله العظيم ابن المنطقة، ابن الحسكة، يعني خلينا نقول أولاد الجزيرة بشكل عام، بدون أي مجاملة، بدون أي مجاملة أو أهل والله العظيم يعني ما في يعني أي بقول عربي أو كردي، والله أنا أنأى بنفسي أنه شعب، نحن شعب واحد يا أخي.
0: سيد علي، سيد محمد كمان حكى عن المنشورات والأخبار اللي عم تنتشر وإذا وعن صحة التأكد، فأنت كيف بتشوف مسؤولية الشخصيات العامة والناشطين والإعلاميين بالتأكد من المعلومة قبل نشرها، خصوصا لما تتعلق بأحداث، هاي الأحداث بتثير حساسيات بين العرب والكرد، فشو المطلوب منهم؟
2: المطلوب اليوم أنا أوجه نداء لكل إعلامي وناشط وصاحب صفحة، تذكر أن وراء كل كلمة مجتمعا وعائلات وأطفالا وجيرانا، لا تجعلوا التفاعل والمشاهدات أهم من أمن الناس. الكلمة أمانة والإعلام مسؤولية، ومن لا يستطيع التحقق من الخبر فليتوقف عن النشر حتى تتضح الحقيقة. السؤال اليوم، أنا أؤمن بأن لكل مكون الحق الكامل في التعبير عن مخاوفه ومطالبه وهويته وخصوصيته ضمن إطار المواطنة والقانون. لا نريد من أحد أن يصمت عن حقه، ولا نريد من أحد أن يشعر بأنه مستهدف بسبب قوميته أو لغته أو انتمائه. لكن هناك فرقا كبيرا بين المطالبة بالحق وبين تحويل المطالبة إلى اتهام جماعي. إذ كان هناك تقصير من مسؤول فليحاسب المسؤول، وإذ كان هناك تجاوز من فرد فليحاسب الفرد، وفق القانون، ولا يجوز تحميل شعب أو قومية كامل مسؤولية ذلك. نحن نريد مسؤولية مؤسسات فاعلة وقضاء عادل وآمنا يحمي جميع المواطنين وخدمات تصل إلى الجميع دون تمييز، ونريد أن تحل الخلافات عبر الحوار والجهات المسؤولة، وأن تعالج المظالم بآليات قانونية واضحة. وفي الحسكة تحديدا لا يجوز أن تتحول المطالب المشروعة إلى وسيلة للتخويف هذا المكون من ذاك. حقوق العرب لا تنتقص من حقوق الكرد، وحقوق الكرد لا تنتقص من حقوق العرب، وكرامة أي مكون لا تبني على حساب كرامة المكون الآخر. رسالتي إلى أهلنا وأخوتنا، نحن في هذه المحافظة نسيج اجتماعي متكامل، نحن خال وخارس، متصاهرين، متناسبين، أعمالنا مشتركة، أراضينا مشتركة، نحن أخوة، يجمعنا دين، إن لم يجمعنا الدين تجمعنا الإنسانية. هذا الخطاب الدخيل على المحافظة نرفضه بشكل قاطع ولا نقبل به. اليوم المسؤولية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، وثانيا على الصحفيين والإعلاميين، يجب عليهم أن نبذ هذا الخطاب المرفوض.
3: سيد محمد، نعم. شو الدور اللي لازم يلعبوا الوجهاء والشخصيات الاجتماعية إذا حكينا عن المثقفين في منع أي تصعيد أو توتر، خاصة لما بتنتشر خطابات بتدعو للتخوين أو تعميم الاتهامات؟
1: يعني هلا هو الوجهاء والمثقفين لهم دور كبير تهدئة الناس وتقريب وجهات النظر، يعني هو هذا الوضع، مو زيادة الخلافات، لازم يكون صوتهم هو صوت الحكمة، صوت الوعي، صوت الحق، يرفضوا التخمين وتعميم الاتهامات بشكل عام، يعني ويأكدوا أنه ما فينا نحكم على الشعب كامل بسبب تصرف شخص فردي أو شخصين، لأنه مسؤوليتنا نحافظ على المحبة والعلاقات الطيبة بين العرب والكل جميع المكون، ونحل خلافاتنا إذا في خلافات طبعاً. المشكلة بأنه حتى خلافات، والله العظيم ما في خلافات، العفو منك أنا أرجع لنفس النقطة، يعني خلاف بين المكونات ما في، تاريخياً ما في، يعني سوريا عمرها أكثر من 6,000-7,000 سنة عقب حرب، يعني حضارات، يعني ما في حضارة ما فاتت على سوريا، يعني الحمد لله رب العالمين، نحن ما كان في أي شيء طائفي بيناتنا، ما صار مثل، وأكبر عبرة يعني اللي بده ياخذ العبرة يعني يطلع إيش صار بالعراق، إيش صار بلبنان، إيش صار يعني عرقية بحياتها ما بيطلع منها لا فائدة ولا إشي، هي دمار، هي دمار على الشعب بشكل عام. نحن بالأخير أولاد المنطقة، يعني عنا أولاد وعنا أهل، لا بدنا نطلع من البلد، ما بدنا نطلع من البلد، ما نقدر نعيش في أوروبا، بدنا نبقى بلدنا معززين مكرمين، كرامتنا ما حد يمسها ولا حد يقرب عليها ولا يجي واحد يخو. أنا عبر شوفي عبر هاي قناتكم المحترمة، يعني أريد أوصل رسالة. البارح في شخص، يعني عيب أنا ولكن أنا آسف، يعني طالب، يعني هو طبعا مو عايش بسوريا، هو قاعد بدولة أوروبية، تمام، عمال يطالب بأنه العربي ما أو الكردي عفوا، هو عربي العفو، يعني أسفين لهالكلمة، عم بيطالب بأنه العربي ما بيشتري شيء من الكردي، هذا الشيء يمكن حتى علي ميرزا شافه البارح، قسما بالله العظيم، والله يعني أنا ضامنت كثير مع أخوتنا، يعني معيب، يعني أنا يعني مطالب بتفعيل القوانين اللي تجرم واللي تحرض على الكراهية والتمييز، حاسبة كل من يحرض على المجتمع بسبب قوميتهم أو انتمائهم وفقا للقانون، حتى لو كان قاعد أوروبا ولا قاعد منك، يعني لازم هذا يحاسب.
3: طيب سيد محمد، شو الرسالة اللي بتحب توجهها لأبناء المكون العربي بالمحافظة بشأن ضرورة عدم الانجرار وراء أي خطاب بيسعى لخلق العداوة مع جيرانهم وشركائهم سواء من الكرد أو بقية المكونات؟
1: رسالتي انه ما ننجر وراء الطائفيه وراء الاولاد، رسالتي لاهلنا العرب انه الكل جيراننا واهلنا وعايشين مع بعض من سنين طويله، ويجمعنا العشره والخبز والملح وال يعني معلش بدي احكيها بالعاميه، انا بيوم من الايام نزلت منشور قلت اللي ضارب أرغن على علوكي مع فحل بصلة بعمودة مو مثل اللي جاي من غير أمان. يعني عايشين أكلنا وشربنا وعاداتنا وتقاليدنا وأعراسنا مناسباتنا 90% تشبه بعض، ما في يعني مو على حضارة واحد واحد تقاليدنا كلها تقريبا صاير واحدة. لا إنه لا يسمحوا لأي طاب يزعزع الكراهية بيناتنا، لا تحكموا على الشعب كامل بسبب تصرفات شخص. يعني اختلافنا مو سبب للعداوة، قوتنا بتكاتفنا واحترامنا للبعض، لأنه بالنهاية نحن أهل منطقة واحدة. بالنسبة لي كابن الحسكي ابن القامشلي وابن عامودة دبيسية، هدول جيراني يعتبروا، يعتبروا أهلي ويعتبروا ناسي وشرفي وناموسي قسما بالله العظيم. ما في أي مواربة ولا مجاملة بهذا الموضوع. أقرب لإلي حتى العفو منك حتى من الشامي أو من يعني أولاد الوطن واحد، لأني هذا جاري.
0: سيد علي، شو رسالتك أنت لأبناء المكون الكردي بالمحافظة حتى ما تتحول هي الخلافات والأخبار المتداولة إلى سبب فقدان الثقة بجيرانهم وشركائهم من العرب وبقية المكونات؟ تفضل.
2: نعم، نحن اليوم بهذه المحافظة أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية. عانينا ما عانيناه كثيرا من الفقر والتهميش والخوف وعدم الاستقرار، ولا يجوز أن نضيف إلى معاناتنا صراعا بين الجيران وأبناء البلد الواحد. نطالب بحقوقنا ونحاسب المقصرين وندافع عن كرامتنا، لا نسمح لأحد بتحويل مطالبنا إلى كراهية. نريد من المسؤولين الإسراع في معالجة الملفات العالقة وتعزيز دور المؤسسات وحماية حقوق جميع المواطنين وإعادة الثقة بين الناس. كما أدعو الشخصيات العامة والإعلاميين والناشطين إلى وقف لغة التخوين والتحريض والتصدي للشائعات والصفحات الوهمية التي تتغذى على الخلافات. الحسكة للجميع وليست ساحة لتصفية الحسابات. لا نريد غالبا ومغلوبا بين العرب والكرد، بل نريد مواطنا آمنا وحقا مصانا وقانونا يطبق على الجميع. فليكن اختلافنا في الرأي سببا للحوار لا بداية للعداوة، وليكن السلم الأهلي خطا أحمر لا نسمح لأحد بتجاوزه. نصيحة مهمة، يعني العرب والكرد وبقية مكونات الحسكة شركاء في الأرض والمصير، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن الخلافات السياسية. هناك سياسيين يتحملوا مسؤولياتهم. نحن شعب متعايش متسالم منذ آلاف السنين في هذه المحافظة. خطاب الكراهية مرفوض قطعا، لا يجوز أن نتساوم به.
0: نتمنى يعني من كل حدا من عنده يبلش يعني يزيل هالخطاب يلي اسمه خطاب الكراهية. مثل ما حكينا يعني من مئات السنوات نحن عايشين بهاي المكونات المتعددة بالجزيرة وبمناسباتنا بأحزاننا بكل شيء عم نتشارك بفرح وبحب يعني بصراحة. فمشكورين كتير ضيوفنا السيد محمد فوزي من أهالي مدينة الحسكة، شكرا كتير لك وعلى انضمامك.
1: الله يسلمك يا رب يخليك، والله يعطيكم العافية، مشكورين جدا.
0: يعافي قلبك، تسلم يا رب.
3: وكمان كان معنا من الحسكة السيد علي ميرزا من اتحاد العشائر الكردية، يعطيك كمان ألف عافية.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا، جزاكم الله خير.
0: شكرا، يعطيكم الف عافيه.
2: اهلا وسهلا. هلا.
3: راستي أفا دلدا أف خشبونا دفرا ميكو همو بكاتا بهفرا بهفدورا جيان دكين دو خشبون و نخشبوني خود دي جيانا خوني روجانه لهر جهه كي أف تشتيكو دفرا مدهي لغو دفرا كجودا به و بصالن دو دريجي ببي آواي هاني جي بهفدورا جيان دكرين.
0: سيدان بلكي عامودة أو حري زيدا أو بكاتا ين عرب جي تيتنون بس متمي زاني بوغو أف وك مباري آنا جي قوت بونا شيني خوشي نخوشي مبقشا بهفرا بجداري تيت دكير و عادات و تقاليد ام گزارو کې ویدا ورینه ګرک افګوتنین کینېج نامه ګشاهلی یعنی او کسې ګولای ولود کې ګرک شیرته کې بک ایګو جیرانی وی وی وګرینه افګوتنا کینېج بر ژوندۍ کس کیه او په ګومان هاګر استعدی لخونه کم از جیرانی خود کم ګلک سپاس بوو تبلیبونه وجه ګهدارین ارتا ایګو بمره بوج د سپیکاس به حطا انکا ساعته وتفدا خوش ساعته حوالی مجی خوش نبیل سفوک محمد صالح لسر کنټرولي زور سپاس سیدان أجي دلدا يوسف بورا بوم خاطريوة
3: جيلك سباس دلدا سباش بواجي قدار انهيجاب خاطريوة.

قدر ما دخلك ميا ايرو دمي بحصا قال لك مجرام بكن جسر كيف تنين خوش كود لان شاتك تا مجارك تندروستيكو قال لك جرينجا جبوي كاتشو جنام و تايبت امي بحصا خوارني جبكن هر نابك ام بحسنك هر روش برسا هر جور روزيدا دوباره دبا او ايرو مي تشبخون مي تشي بكن جم مجارا تندروستي و او مقامات الانسولين كو قال لك جرينجا جبو ام هاج تندروستي اخو هبن بس مي بري خبدن تشيكرنا مخلل يانجي ترشو كون هذا مامونتي نرخيوان چنه او چه اصناف نوا سوكي دهي و هري داوي جويل قلما ولو مساحاك رو براك هبه جبو اخافنين قلك خوشو خونين كو ايدي ورا بيك آنين تايبت ناديا قامشلو سبورت يعني قامشلو سبورت دكاري بسر كفنين نو قزنج بكن القلما بمينن قلك مجارين خوشن

0: قدر ما بلا مش مجارة يا كده سبب كن مجارة كده الخوش كره بهتر حماس الدماء وقش بينية الدماء طيبة جوانين ما دفي دماء داوي دا دكاري بقال لك تشتان بدست بخين سر قاصطة وورزي شيفة سبوري نخاصم هجر أسبح صافت بولي بكم إجارة روجا إني واتا دو بطيبة يعني يقامش لو سبور كوبري بناوي هلال دهاتا ناسكرن يكمين رويتي أخوة دوريا سوريا ممتاز لغايا سوريا ممتاز دست بيكري ودكاري بو يكمين سر كفتنا أخوة ماتش أخوة كو يك برامبري نتشتك كل برامبري وحدة يا دمشق يا شامي بسر كاتيجي يكو غوليجي آني لستكوان عدنان طومان بو جخو أفسر كفتنا وان دوي ماتش ده سي نقطة داوان كو دكار مشواري خو بردوان بكن بهتج بو كان بظنم أجواء فريق چابو حاضر كرني وان چابو هر روجا پينشمي قهابونا درازوري قهانا درازوري من بهنك نداوان يكسر مدير نادي بتايبت أمبيجن يبش إعلام المدير الإعلامي يا نادي ميفان من بو أبرز معن الحوار مقالة حاضرية وانكر مقود كاروجا إني وچا حاضر كلوم تشاف ترين شنه وانجي قو سركفتن دي بارا ما بي إيجاد في داري داجي دفي هفابينة مزقينية كغلقة خوش هيا ليقو دار بكن وبشتي هفابينة زي بهتر جوارة بيجم قهدارن أرطا بمرية بريز معن الحوار مدير مكتبة أعلامي دنادي قامش لو سبور دما تخش به بريز معن
1: سرچاوا دما وجي خوش به سباس بوجي جبوفي تبلي بونيش
0: جالك سباس بو تجدس

0: بوحدة رابليزنا وكم مباراة يا كمين؟
1: راستا جولة أول جماعة مباراة ما بوحدة ريا وفريقي وحدة يجي فريقك باشخ وحازر كريا لا لاعب لا وقت بي فريقك إيه الدوري السوري دا قلكي كفنا وأفتى جارب سري درباس بونا إما أف ما تشامني أولا تديت أم إيصال دركتنا سوبر ليغا سوري أفنا مباراة مني كمينة محازرية خوكرية مورالي لعبة بلندا وكيدي حازرية ما تماماً أم هيفيا دسبيك أم باري سبنا
0: باشا تقوتي هجر حازري تمام ببن وياريقها قامش لو ما تشاسي من يا دوري سوري ممتاز بحوينة لقوري تشعف ديريا ووي حازر بحيا هنجي
1: إيه قرك حازر بما مستجبرقو الملعب دا شغولن أف دمك باش شهيد ملعب ده شغلن حاضر ذكن سروي أساسي جو حاضر بو ولجنة بفحص كبري مباراة جو لجنة جو تمام ملعب ده بسر مرو بليزة أمي بليزة
0: أذا كي جا حفتي به؟
1: أبناوي حفتيا سياب
0: حفتيا سياب
1: سوبر ليغا سوري
0: باشا حاضرية وشاوانت بهترج مرة بيجون بچن لاعب چون چن لستقفان چوش كنجي ون حاضرية خودكن وچ تم تماريني يعني وقرتي اجبركو وقتا قوجي أبايا كمين جاره بناوي نادية قامش لو سبورون تفلي دون بشتكو بري ناوي وهلال بو ود دوريا سوريا ممتاز ده
1: ما مستف فترة تحضيري أو ناد هاد دور دمه هاي ما حاضرتي خو كرن أم شونا معسكراتي ودي اللاذقية والحمصة والحلبة أم ماتشي إيه ودي ليستن ببيانين إيه جو جي خود جرند سوبر ليغا سوري دا وراستي وقت بيجي نتائج ما باش بون جبو لاعب تكفن أجواء دوري دا تكفن أجواء ماتشي إيه سوبر ليغا سوري دا سروي أساسي و مدرب كدبي لاعب تشكيلة خوديني لاعبي خو بجربيني نهاجي إيرو أف وقت بي شفان باري مباراة وصبه دسبيكي أم إيرو أم قهانة ديري أف تمرين آماني داوي بو إيرو إجبو أم وقت بي حاضرتي ما تمام بون أم حاضرن تا إصابات حاليا جمانينا هجماري ما كامل باشا لاعبي ما بيستو يكن تديد سكورة سوبر ليغا سوري بيست كستي سكور عمجي 21 لاعب مرنا وام بهيفينا ام سيركفن او مسيخلكا ام دسخن المباراه اولا
0: ان شاء الله سيركفتن بارا وبه دخازم برسا زحمتي وبكم بريز مع نهر كاركي للدفري والهرمي نخاصم هجرم قال ورزيش وسبوري دكن زيدا جرينجي بينايا داين زيدا اهتمام بينايا داين اجاوك ايانيا قام شلو سبور زحمتي وتشي ونراسي تشتين
1: راستي ما مست زحمت يامي حيا انا يا قمت درباس من بهتري خوي زحمت يامي مساله عرض قوم سر عرضي خبليزن وامناب خلكي خبليز تناسكر تشاو اف جا ام بويه فينا جو ماتشامني سيا قول السر عرضه قام شلوبي راستي اف زحمت يما اذن وام بهفينا جو دعمي ما دعمجي خول نادي بقرن دعم نادي بكن وهجر درفت شيبو أم القامش لو ليستن أم بهفينا جو جماوري قامش لو بعمودة بديرك بحسك بدربسيه بأما خل بشتا قامش لو بقرن جبرجو أونا يعني يا وحيد أجو تمثيليا دوري سوري ممتاز كا تمثيليا دوري ممتاز كا ج محافظة حسك وكديجي تديت نها أم فيتش تجبيرا لكن يعني جهاجي هي يعني ما أفحردو إيد منطقي دنا أم بهبينا جو حركس خل يعني خو بقر يعني إيرو يعني جهاجي كتير درجة أول دا أم بهبينا جو داعم بن ولا جمهور بي ولا تمشفان بن حما خل يعني جهاجي بقر يعني ما إيد سوبر ليغا سوبر سوري دا دوري سوري دا بشكل عام أو جهاد وقام شلوي أم بهبينا حما خل نادي خو بقر وجو إيجو محافظة دي شلو أم دشن محافظ زيدي حمي خول ناديك دقرن أمجي أم بهفينا قو حمي خول فانا واديا بقرن يا قامش لو بي يا جهاد بي
0: أبريز ما عن الليستكا لسر عرض خو وجماورد در دوري وان بي كسوكارو دوستو هفالكو وان تشجيعو هاندان دكا چقيسي خوش إجاز بارم هنا ووي هستي هست نكري وهنا لسر عرض خو بقت بتو كسيرنا الاستيمانا
1: ما مست أم مباراة مني داوي آد درجاء ولد أم ليستن أم الحماي ليستن راستي جماوري مهبو العرداش عمي يعني داخوز عواب وقو أو مهم هو ام نيزيكي هو ام نيزيكي وقت بنيزيكي فريقي بون رابو وك جيرد بي الدوري السوري ده جيرد بي ترحال ترحال شخور شكرن وهادن بشتاما قرتن مباراة داوي ده العرداء حماي براستي مورالي لعبا قلكي قلكي خورد بو يعني ام وين باري بسركتن ام وين باري بسركتن وام جوين باري ام كتنا سوبر ليغا سوري ده يعني فرقة جمهور ايرو لاعب لاعب حما اوجي وقت بي دا خوازا وهرتشتي جوورن العرداء قامش لو بليزن شبو جماوري قامش لو بشتاوا بكره
0: هي في دار موند ماتش هاي كيف دوجي بسر كيفن وبيجن اسس يا ولسر عرض اخو بليزن وبكتا جو بكي تشجيع خلك دفر يا جوار بس دمكي كو نتني بردوامك اللي ون بيجن حياه فينال جالكس باس بوتا بريز معنا الحوار مدير مكتب اعلام يا نادي قامش لو سبورت ميواني من بو
1: بيا وبكي سر شعبا قال لك سباش بوجي
0: سعد خوش
1: شبو ارتايف
0: ابو گوداری من دست بکه که گله کی خوش و لو هیدارم بر دوام بکه یانه یا قامشلو سپورت در ویتیا خو د سوپر لیگا یا سوری ده و هگر ولو به پشتی دو هفته یان دی تر و نبنن قامشلو به جماور و حسکرین فوتبال حمو کوم ببن هان دام بکن والی استقوانان پیروز بش بویوان و هیدارم ولو بر دوام بکن و لسر عرض خوجی بلیزن خوناوان پیکوره

قدر ما قالك يخش دما جوانين كرد قالك تشطان بالدس دخينين إجا أفجي استرانا يانيا زاخو يوكو صالة شوي ذا بيست قرتن وكا هان دان مشجع لسر أسطى جيهاني فيفا إديوان كرماندي يانيا آمد سبورد كاريبو دار باسي بتايبات سوبر ليغايا تركيا ببو دو سري وي دابوجي و إيرو يانيا قامش لو سبورد جي دكاري بليز دي سوبر ليغايا سوري و دباكو أم تشعفري بن بجي فينالي جي و داوي هاقرب دس نخستي قهاندنا فينالي جي بتنع سري خوا خوش إجا مشجع بن بال پشت بن لكي لكاتيمي خوبسا كنن دباكو روجين پشت ده قلقا تشتين خوش جي بيكورن.

بری گوتنه لاشه ساغلم مجی ساغلمه گهداری مسپور آلی کاره لی افتنه تیری ناکه تایبت دوی دما داوی دا گلک پیام جا آلی شوپینرین ما متابعه ما و گهداری ما هاتن در باری بابتا که تندرستی گلکی کف خوش دبیم دما کس پیامی ود بینم و از بینم انهاج تندرستی آخو هبن مجاره وی جاریه که خستی امباله بکشین سر اوجی مقاومت الانسولین تایبت جبو جنان و کچان و اف مقاومت الانسولین چیه و چی دبی دما کلاشه ما كيم استجابة دبج إنسولين و هر كسيكو مقاومة الإنسولين قلوي هبا أفاتي معنيكو أفكس فكرية جي إصابة بسكريان جينا أفا حمو فان برسانجي ويبرسباوي لقل دكتورة من بميوانا من يا إيروجي دكتورة ديم الأحمد بسبوري دواري غضد الصم وبدانة وسكري بشتي بينا بري ويبزماني عربي بي لهيف يام بن.

0: مستمعينا رجعنا لكم من جديد وطبعا مع تزايد أسئلتكم عن مقاومة الإنسولين، حبينا نسلط الضوء على هالموضوع من الناحية الطبية ونفهم أكثر عن أسبابه وطرق التعامل معه. معنا اليوم طبعا لنحدث عن كل هالمواضيع الدكتورة ديم الأحمد، أخصائية بأمراض غدد السم البدانة والسكري من الحسكة، حتى تجاوبنا عن أسئلتكم وتوضح أهم المعلومات المتعلقة بمقاومة الإنسولين، كيف ممكن ننتبه على صحتنا ونتعامل مع الحالة بطريقة صحيحة. أهلا وسهلا فيك معي دكتورة ديم.
1: أهلين حبيبتي يا هلا، الله يسلمك. شكرا
0: شكرا لك،
1: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله هيك يكون لقاء حلو ويستفيدوا منه الناس.
0: أكيد أكيد، أنت ما شاء الله اسم يعني مشهور، والناس عن جد يعني أول ما بحثت عن اسمك شهادة المجروحة فيك دكتورة. فبالبداية خلينا نبدأ من الأساس، لأنه مصطلح مقاومة الإنسولين صار عم نسمعه كتير بالفترة الأخيرة خصوصا عند الصبايا، لكن مو الكل بيعرف شو المقصود منه بالضبط. فشو هي مقاومة الإنسولين بشكل مبسط، وشو بيصير بالجسم لما بيصير عنده مقاومة لهالهرمون؟
1: تمام، فعلا مثل ما حكيتي تماما انه مقاومه الانسولين صاير عنا هيك اخذ ترند كتير. هلا بتجيني المريضه مثلا بتقلي دكتوره انا حاسه انه عندي مقاومه انسولين، يا ريت انه تشخصيني. لحتى نعرف شو هي مقاومه الانسولين، اول شيء لازم نعرف شو يعني انسولين. فالانسولين هو هرمون بيفرزه الجسم، بيفرزه البنكرياس. هذا الهرمون مسؤوليته انه ينظم مستويات السكر بالدم. فهو شو بيعمل؟ بيمسك جزيئات السكر العالية بيفوتها لقلب الخلايا لحتى تستخدمها كطاقة. فينا نشبه الموضوع بالقفل والباب. فالإنسولين فينا نعتبر إنه هو مفتاح بيفتح الخلية اللي هي باب الخلية، وبيفوت السكر لجوات الخلايا. الخلايا بقى هي بتتصرف فيه، بتستخدمه كطاقة. بصير عندي مقاومة على الإنسولين، بيكون الشخص عم ياخد كميات سكر عالية مثلا، اوكي، فببلش الانسولين يشتغل شغله مره على مره على مره على مره، بصير في عندي الخليه ما بقى تستقبله، خلص تقول له انا عندي كفايتي بالسكر، ما بقى بدي سكر من عندك. فببلش يصير عندي مقاومه للانسولين، بلش السكر يتراكم عندي بالدم. مع مرور السنوات ممكن يصير عندي انا داء سكر نظامي.
0: يعني دكتورة يعني شغلة مهمة، الناس بتخلط دايما بين مرض السكري وبين مقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين يعني بالمستقبل احتمال إصابة بمرض السكري لا سمح الله؟
1: تماما. هلأ هي بالبداية هي يعني مرحلة، أول مرحلة أو فينا نعتبرها مرحلة قابلة للتراجع. أنت تخيلي حالك طالعة على البناية، أول درجة بالبناية هي الدرجة الأولى هي مقاومة الإنسولين. نحن إذا استمرينا بنظام غذائي سيء أو بزيادة الوزن، فنحن حنضل عم نطلع بطلوع هيك لنوصل آخر شيء لمرحلة السكري. تمام؟ يعني هو ما له سكري أبداً، هو فينا نقول المرحلة الأولى هي بتكون مقاومة الإنسولين، المرحلة الثانية اسمها ما قبل السكري، المرحلة الثالثة هي السكري. وهذا الموضوع طبعا بده سنوات لحتى يتطور، يعني مو انه بيوم وليله.
0: دكتوره خليني اعترف لك اليوم واقر واقول لك انه انا بلشت يومي بقطعه حلو هيك، رفاقي ضيفوني واكلتها بلا ما يكون شيء على المعده، فما بعرف خوفتيني. شو الاسباب والعوامل دكتوره اللي تؤدي الى مقاومه الانسولين؟ ممكن انه بدايه يوم بشكل غير صحي، مثلا قطعه حلو، سكاكر، بسكوت، هالشغلات كلها رح تاثر؟
1: صحيح. هلا اولا اكيد نحن ما المفروض نبلش يومنا بالحلويات نهائيا. فينك تاكلي حلويات باي وقت بكميات مدروسه اكيد، بس اكيد مو عري.
0: ضميري بيأنبني هلا دكتوره. اوكي
1: اوكي، لا بقى تعيديها.
0: ابدا.
1: اوكي حبيبتي، طبعا شو السؤال؟ معلش ذكريني، سالتيني
0: حكيت عن الاسباب العوامل اللي تؤدي الى مقاومه الانسولين.
1: تماما، أكيد النمط الغذائي السيء، أكيد إنه إذا بناكل حلويات بكثرة، بناكل نشويات، بناكل كتير معجنات وهي القصص، أكيد هذا عامل كتير مهم وبأهب. ممكن عنا كمان عامل وراثي بالمناسبة، يعني ممكن ما يكون الشخص بالضرورة إنه هو بياكل كتير هذا الأكل، ممكن يكون عندي العامل الوراثي بيلعب دور. قلة النشاط البدني، إذا شخص خمول وكسول وحركته كتير قليلة بأهب. زيادة محيط الخصر، يعني إذا شخص عنده صحة وعنده دهون متراكمة منطقة البطن، هي العوامل أكثر شيء بالدرجة الأولى اللي بتأهب لمقاومة الإنسولين.
0: طبعا عن طريق العوامل كمان فينا نعرف أنه عندنا مقاومة الإنسولين، يعني هي كمان بين كأعراض لازم ننتبه لها كمان، ما هيك دكتورة؟
1: يعني الأعراض يعني للشخص الصاحي شوي أو يعني اللي بهمه الموضوع إيه بنتبه له، بس مو كل العالم بتنتبه له، يعني ما عندها هي الأعراض الواضحة. بس مثلا ممكن يجيني على العيادة أم جايبة بنتها صحة، تقول لي دكتورة رقبتها والله في شيء هيك، في اسمرار برقبتها، عم نطفوا ما عم بيروح، هني بفكروا إنه ممكن يكون أوساخ أو شيء. لا، هو صراحة هي طبيا نسميه شواك الأسود، بصير عندي تسمك واسمرار منطقة العنق بالأخص بالتحت الإبطين، ممكن كمان هي علامة من علامات مقاومة الأنسولين. الخمول، التعب، تلاقي المريضة كتير بتشتهي الحلو، تلاقيها إنه مدمنة على الحلو، جسمها عم يتطلب الحلو. فهون كمان أنا هي كل دلائل إنه ممكن يكون عندي مقاومة أنسولين. هي عم تشتغل على حالها إنه بدها تنحف حالها وما عم تستفيد، إيه بيكون عندها مقاومة أنسولين، لازم نحلها نحن. هي
0: حكيتي عن زيادة الوزن دكتورة، في نقطة منتشرة بين الناس إنه مقاومة الأنسولين دائما مرتبطة بزيادة الوزن، لكن هل ممكن إنه يكون في عنا شخص وزنه طبيعي مع هيك كمان عنده مقاومة؟
1: صح، مزبوط 100%، مو ضروري، مو بالشرط. هلا معظمهم اكيد بيكون عنده الوزن زايد، بس مو بالشرط، يعني ممكن مثل ما قلت لك عامل وراثي، ممكن يكون شخص وزنه طبيعي بس عنده عامل وراثي او حركته قليله مثلا هذا الشخص. ايه، فمزبوط كلامك، مو بالضروره يكون بدين. لا،
0: طيب دكتورة، قديش الرياضة والحركة اليومية والروحة والرجعة بتحسن من حساسية الجسم للإنسولين؟ يعني هل لازم تكون رياضة قوية ولا رياضة خفيفة؟ يعني لو تحكينا شوي عن هالموضوع.
1: أكيد النشاط البدني الحركي كتير منيح على مقاومة الأنسولين. لا أكيد مو رياضات عنيفة أو نجهد حالنا، بكفي إنه نمشي مثلا يوميا 30 دقيقة 5 أيام بالأسبوع، حتى مو كل يوم، يعني مو إنه أيام الأسبوع كلها، 5 أيام بالأسبوع باليوم الواحد 30 دقيقة، هيك مشي سريع يكون كتير منيح. يعني مو شرط إنه والله نسجل نادي أو نجهد حالنا، لا لا، بس إنه يكون نشاط بدني يعني ضمن الطبيعي.
0: يعني عادات صحية، غذاء متوازن وبشكل نظامي ومع حركة شوي ممكن يتتحسن، لكن إذا قلنا ما
1: طبعا
0: تحسنت والمريضة أو الشخص نفسه ما شاف أي تغير أو تطور بالحالة، إمتى لازم نحن نراجع الدكتور؟
1: تماما. هلا علاج مقاومة الأنسولين بالدرجة الأولى هو تعديل نمط الحياة، يعني نكون شخص صحي هيلثي، بس بمجرد إنه يضبط أكله، يكون أكله متوازن، ما رح نحرمه نحن من الحلو ومن النشويات، لا، فينه ياكلهم بس إلهم أوقات محددة، إله كميات محددة. لازم تكون وجبتنا متكاملة، فيها ألياف، فيها خضار، فيها بروتينات، قسم شوية نشويات، ما بيمنع أكيد شوية رز أو بطاطا أو خبز، يعني شيء ضمن المعقول. فالشخص لازم بالبداية يعني يتبع هاي الحمية، يزيد النشاط البدني عنده. في حال لحاله ما عم يستفيد، ساعات اكيد بيراجع الطبيب، في ادويه ممكن ناخذها بتحسن مقاومه الانسولين، اكيد مثل ميتفورمين، هذا دواء رائع جدا لحتى نحسن مقاومه الانسولين، بس كمان دواء لحاله اكيد ما بيكفي، فهني كلهم مع بعضهم عوامل مرتبطه. واكيد الدكتور ممكن يعني يساعد بتحديد النظام، ممكن يعطي ادويه تخفف له من شهيته، يعني في عده علاجات صراحه ممكن الطبيب يحددها حسب حاله المريض.
0: طبعا دكتوره، كل الفئات العمريه هي معرضه للاصابه بمقاومه الانسولين، اذا حكينا عن الاطفال او المراهقين، الصبايا الصغار
1: طبعا
0: والكبار، الكل معرض.
1: طبعا كتير، يعني معظم الاطفال عم يجوا، لانه بتعرفي هلا هذا الجيل بقى هلا كتير بيحب الاكل الجاهز، بيحب اكلات المشترى، مقضيها هيك على كولا، مشروبات غازيه، عصاير، حلويات، معجنات، هذا كله عم بيزيد عندي، عم يجينا كتير حالات. طبعا اطفال ومراهقين عم يصير عندهم هي القصه.
0: طيب دكتوره، خليني اسلط الضوء على موضوع تاني، لانه عن جد اليوم هو موضوع شائك، انت كمان عم تشوفي موضوع مقاومه الانسولين صار حاضر بقوه على التواصل الاجتماعي، وعم نسمع يعني منشورات انه والله نصايح ووصفات بتوعد انه والله حل سريع ومباشر ما بعرف ايش، فبتشوفي مشروبات، حميات، مكملات، قديش هالمعلومات دقيقة دكتورة؟ وشو ابرز المعتقدات او حتى النصائح المنتشرة على مقاومة الانسولين لكن عم تشوف انه هي غالطة، غير صحيحة ولابد من تعديلها؟
1: مزبوط كلامك، مع الأسف يعني كتير عم نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي إنه في الدواء الفلاني أو الشربة الفلانية بتخلصك وبتنحفك وما بعرف شو، بشهر واحد بيصير وزنك بينزل وزنك مثلا والله 20 و30 كيلو. لا، ما في هيك شيء أبدا، هو بس إنه اتباع نظام غذائي صحي، زيادة النشاط البدني، ممكن نحن بعض الأدوية يعني تساعد نوعا ما على تحسين مقاومة الأنسولين، بس إنه والله دواء سحري أو شربة سحرية تخلصنا من الموضوع هيك بكل سهولة، لا لا، ما في هيك شيء أبدا نهائيا.
0: دكتورة، بعد كل هالمعلومات إذا بدنا نترك للمستمعين رسالة بسيطة وواضحة تساعدهم يهتموا بصحتنا اليوم، فشو لازم تكون وكيف لازم يبلش الشخص؟
1: أكيد نحن بس نفكر أنه نحن يكون أكلنا صحي، مو موضوع أنه والله هذا الشيء ممنوع، هذا شيء محرومين منه، أنا خلاص والله أبداً أبداً ما رح أكل حلويات، أبداً ما حأكل نشويات. لا، نحن بنأكل كل شيء باعتدال توازن. مثلاً إذا مثلاً أكلنا اليوم عنا أكلة فيها رز، ما بأكل رز لحاله مثلاً فقط، لا، في لازم يكون معه نسبة بروتينات مثل لحمة أو خضروات أو شيء أو ألياف، تمام؟ فيكون اعتدال بالنظام الأكل. تكون عنا حركة يومية مثل ما اتفقنا حوالي نص ساعة يومياً، بس هيك بكفي. عرفت علي؟ إذا عندي وزن زايد أكيد يعني ممكن أنا أشتغل على حالي. في عدة أنظمة غذائية صراحة مثل الصيام المتقطع أو الطبيب، يعني بيقعد الشخص مع الطبيب بحط له نظام معين لحتى أنه يقدر يخفف وزنه، بس هيك مو أكثر.
0: دكتورة، سمعت كتير أنا كمان عن الصيام المتقطع اللي هو بيفيد كتير أمراض خصوصا مقاومة الإنسولين، يعني فقديش مدة الفترة الزمنية للصيام نفسه؟ طبعا لما نقول صيام متقطع بمعنى في مي عم يدخل للمعدة لكن الأكل ما بيدخل.
1: تماما. هلا هن صراحة عدة ثلاث أنظمة تقريبا للصيام المتقطع، يعني منتدرج بالساعات. مثلا أول نظام خفيف إنه 12 ساعة بياكل 12 ساعة بلا أكل، وبعدين في عندك 16-8، وفي عندك 20-4. هلا أنا بفضل نظام إنه 16 ساعة صيام 8 ساعات أكل، 16 ساعة المريض مسموح يدخل سوائل مي أو أي مشروبات بس بلا سكر، يعني مثل القهوة أو الشاي أو أي شيء بلا سكاكر نهائيا. هذا الشيء بيخلي مستويات الأنسولين عنا بالجسم تنخفض، توصل لأدنى المعدلات تبعيتها، فبالتالي الجسم منو بده ياخد الطاقة تبعيته؟
0: بده يصرف من الجسم نفسه. أكيد
1: بالضبط، بده ياخد من الدهون خصوصا دهون منطقة البطن، ببلش ياخد منها يحرقها لحتى يستخدمها كطاقة. فهو النظام بجنن، رائع جدا، كتير حلو صراحة. بس يعني ممكن نحن نتبعه شهرين أو ثلاثة لحتى نوصل للوزن الطبيعي اللي بدنا إياه، بعدين بقى مو ضروري نتابع عليه. ما في شخص فينه يتابع على هذا النظام مدى الحياة، بس بعدها بقى بيعمل توازن بالأكل تبعه. طبعا 8 ساعات البقية فينه يأكل ثلاث وجبات مع ممكن وجبة سناك فواكه أو أي شيء، بس كمان تكون باعتدال، يعني كميات خبز مناسبة، كميات نشويات مناسبة، كميات حلويات مناسبة، شيء يعني ونحن منحدده بقى لحسب حالتك المريض.
0: يعني واضح دكتورة الموضوع منه بالأكل، الموضوع بالكمية اللي عم يدخل للجسم، لأنه نحن ما بدنا نحرم حالنا من شيء لكن بدنا نعرف إمتى وكيف بدنا نأكل. يعطيك العافية. طبعا كان هاي أهم النقاط اللي بتهمنا حتى نعرفها عن مقاومة الإنسولين، خصوصا إن من المواضيع اللي وصلتنا كذا مرة أسئلة عليها من المستمعين. يعطيك العافية أخصائية بأمراض غدد الصم والبدانة والسكري الدكتورة ديم الأحمد، كنت معي من الحسكة، شكرا لوقتك ولقبول الاستضافة وعلى هالمعلومات. طبعا يعطيك العافية، وإن شاء الله يا ريت هيك دائما نكون قريبين من صحة وعافية سليمة بعيدا عن الدكاترة. لا تاخذي خاطري منك لكن ما بدنا ندق بوابكن يعني.
1: طبعا طبعا طبعا حبيبتي، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله تكون العالم استفادت من هالكلام.
0: يعطيك العافية، شكرا.

0: گذاری ما برای و فقره مقاله مقامات الانسولین دکریر ما بالک شاندن کو آو جورا خوارن آکوت که ولشته آو یا گرینگ کمیاوی و نوعیاوی اجواب بابت تامن جی مجاره کدیتر آو جی جاره کدین گردای خوارنی ناب امقاله خوارنی نکن تایبت نهاجی دم و موسما چکرنا مونتیه اما ایرو قالا ترشو بکن اما قالا مخلل بکن بگلک جوریان خوفه جخونها ای صوت تچکرنا خیاره قط که زهره درکتیه گیزره یعنی گلک جلبه و جوره ینوی هنه افا جوره طایبت مخلل گلکی باشه که گلک بکتیریای باش هیه جتا خموراتا چه دبه و جبوی رووی و لاشی من گلکی بهیزه لگرک ام بزاوین ام چه قیسی دروجه دبخون جبه زیده بو نوی نباشه هر حمو شوره جی دبه دما داوی ده دمالان ده ته چه کرن و بازار جی پی خمیلی رنگ و رنگ بویه ایجا ای روش نوی بازار ده اقبال سر کیجا جوره هیه نرخیوان چاوایه و او سر را که دهلی مخلل بازار هر دم مقر مش به نه ولو نرمک وره و دمه که دریج بتره بردوان بکه نوویه پیوینا من ببریز محمود فارس ره که او بخوا معلمه که مخلل زده تری 5 سالان وی کارید که گلک تشتان گوتی و گلک شیره جیتناف ده هیا کرم کن گدار بکن و سوده که جه بگرن. مستمعينا مع أول الخريف طبعاً بتبلش ريحة المونة بترجع على البيوت ومن بين المخلل اللي له حضور دائم على السفرة اليوم بدنا نعرف شو الأصناف اللي عليها طلب وكيف صارت الأسعار وطبعاً الأهم إذا ربت البيت بدها تعمل مخلل بإيده شو أسرار نجاحه. معي حالياً من القامشلي السيد محمود فارس بائع مخللات شامية. أهلا وسهلا فيك معي أستاذ محمود.
1: أهلاً وسهلاً فيك. يلا عطيك العافية. شو المقدمة الحلوة كتير الله عطيك.
0: يعطيك العافية. طبعا بالبداية أستاذ محمود هلق دخلنا بموسم المخللات فشو الأصناف اللي بيبلش تحضيرها وبتكون مطلوبة بهالفترة؟
1: والله هلا بالنسبة لموسم المخللات شو بيضل تحضيرها هلا أنت بيعدي الصيف عليك بشو بيصير وقت الخيار وقت الخس وقت اللفت وقت أي يعني أي شيء صيف ويجي كل هذا الصيف العالم تأخذ تشتري هالمواد هذولة وبتكبسها لحتى يجي الشهر العاشر يعني تم طرحه بالسوق.
0: طبعا انتو بائع مخللات شامية، ليش شامية؟ طب المواد الموجودة عندك كلها بتجي مستوردة من الشام ولا بتعملوا شو هيك انتو كمان بين ايدكن؟
1: والله انا اختصيت بالنكهة الشامية كل بضاعتي كلها حصرا من الشام. كل شيء يعني تجيبه يعني خلص النكهة الشامية بالنكهة الشامية الاصلية ما بندخل اي صنف تاني عنا الا يكون شامي.
0: ايش هي الاصناف الشامية؟ شو هي النكهة الشامية لو تعرفنا شوي فيها؟
1: هلا هي مخللات عندك تقريبا شيء 30 قلم.
0: ما شاء الله.
1: ايه كثير يعني فكرة الخضرة كلها وزايد الفواكه زايد في أصناف كتير يعني غريبة على البلد لسه ما نزلتها ولكن إن شاء الله رح ننزلها بأقرب فرصة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: شو أكتر نوع مخلل عليه إقبال من الناس بهالأيام أستاذ محمود؟
1: هلا هو بالقاموشلي في عندك الخيار وفي عندك القطة مطلوبة وفي عندك السلطة بشكل عام تجي مشكل جميع أنواع المخلل فيها. وفي اللهم صل على سيدنا محمد في لفت في الزهرة كمان في عليها طلب في طلب عليها وفي عندك الشوندر كمان مطلوب يعني صيفا شتاء الشوندر بياكل العالم.
0: اها طيب شو اغرب انواع مخللات هيك مطروحه حاليا عندكم بالاسواق والناس بتستغرب لكن بتجرب وبتاخذ منه؟
1: هلا نزلته قلم غريب البنجان باللونين البنجان الاحمر والبنجان الاصفر فالعالم مستغربين انه بنجان بكبس كبس يعني في اصناف كثير لسه ما عم بحسن اجيب انا لأسباب معينة يعني حتى في يعني بصير استغراب إنه فعلًا هذا الشيء بنكبس يعني بتاكل وخله راح نسوي له نياحة إن شاء الله.
0: خليها تكون مفاجأة للناس. طبعًا المخلل كمان والناس أزواق بحكم التنوع الموجود فأكتر شيء عم تشوف الناس عم تميل للمخلل الجاهز ولا في ناس عم تسألك إنه أنا بدي بمون مشان بيتي أخذ جاهز أو أمون بإيدي شو بتشوف أنت بالمنطقة أكتر شيء الإقبال؟
1: والله انا لا في بهالموضوع هذا بيجي عندي عالم كتير بهالموضوع هذا يقول لي انا بسوي مخلل بالبيت طبعا سيدات منازل يعني
0: ربات بيوت
1: ايوه ربات بيوت يعني مور الزلم ما بيسالوا عن الانسولين فاكثر شيء بيقولوا لي انه شلون خيار البضاعه تبعتك هيك طيبه والوانها حلوه وبتضل بتقرش وبتضل عمديتها طيبه وليش عندنا بالبيت بصير بتبل وكذا عرفتي؟ فهذا يعني سر المصلحه بقول له انت نحن عم نجيب لكم مخلل جاهز لا تتعبوا حالكم تعالوا عندي اشتروه خالص
0: يعني عم تسوق لنفسك
1: اي اكيد عم تسوق لنفسك يعني انه خلاص لا تتعبي حالك فالوقت اللي اجى علينا صارت المره مخلله كثير وصار يجيها كل شيء، فمن ضمنهم المخللات ما مخللات انا.
0: طيب بحسب خبرتك ليش المخلل الموجود بالمحلات من ناحيه الطعم والحفظ دائما بيستمر اطول ومثل ما قلت بيجيك مقرمش، لكن المخلل اللي بينعمل بالبيوت يعني بعد فتره محدده بيدبل بيطرى وحتى كثير احيانا مثلا بيتعفن؟
1: اي والله شوفي، حسب التخزين وحسب الانسان اللي عم يسوي مخلل البيت، في عالم بيسووه من اساسه بيكون غلط بيفسد معهم راسا، يعني في له اساسات هو يعني 1 2 3 لحتى تبلشي مخلل، في تعقيم قبل. هلا في عالم كثير بتحط مخلل ما بتعقم المطربان اللي تحط فيه مخلل ما بتعقمه، عرفتي؟ هذا يعني هذا احد الاسباب اللي اكثر شيء انه الستات البيوت مثلا ما بيلاحظوا عليه، بيقول لك بيغسلوه غسل تمام، لا بده تعقيم تحطي فيه لحتى يطول معك. وطبعا في مواد مثل الخل مثل الملح ما بنحط مواد حافظه، نحن بنحط يعني مواد اساسيه بتضل، وفي مثل ما تقولي الممارسه والمعلميه بهالمجال هذا اللي بيخليك انه انت تعرفي تخزنيه، تعرفي تقلبيه، تعرفي تغيري ميته ايمت، يعني هالاشياء كلها بتلحق بعضها. يعني
0: طبعا العيارات كمان بتلعب دور بالمخلل حتى يعطيك مخلل هيك مقرمش ويستمر معك طول السنه. اذا بدنا نحكي شوي عن الاسعار، كيف الاسعار حاليا المخلل بهالفتره، وهل بيختلف من نوع لاخر او حسب المواد المستخدمه؟
1: هلا بالنسبه للاسعار، شوفي بالشام باب سريجي المخلل عم يباع ب 25 اغلب الانواع الكيلو، انا هون عم ببيعه ب 20.
0: يعني الاسعار عندك بتبلش من العشرين؟
1: من العشرين ايوه. والاسعار المختلفه عندي هن بس فقط قلم واحد الخيار والفليفله الشاميه. الخيار بيجي 3-4 اسعار، يعني بيجي معك من 50,000 وانت نازله لل 20,000، يعني 20-30-35-40-50. والفليفله الشاميه بتجي اغلى من الاسعار، يعني مثلا 5 بالكيلو عم بيعه ب 20 بضيف عليه 5-25، الفليفله الشاميه غالي.
0: طيب هل اختلاف بالاسعار من وين عم يجي؟ من الخضره نفسها، من الملح، من الخل، ولا المواد الثانيه المستخدمه فيها؟
1: هلا بالنسبه للفليفله هي غاليه، الفليفله الشاميه غاليه، ولكن الخيار اللي بيلعب دوره الحجم تبعه، يعني حجمه صغير مطلوب للمطاعم، مطلوب للعالم، يعني بتاكل الخيار الصغير الناعم وكل ما كبر حجمه برخص سعره، هاي هي بس فقط لا غير.
0: استاذ محمود، بحكم عملك وخبرتك اللي هي عم تتجاوز 5 سنوات، اذا ست البيت بدها اليوم تعمل مخلل بالبيت، شو اهم الشغله لازم تنتبه لها من البدايه حتى يطلع مقرمش وما يطرى معها المخلل؟
1: هلا انا بتمنى انه ست البيت يطلع معها على طول مخلل فاشل مشان تجي لعندي تشتري. هاي وحده هاي اهم شيء، يعني نجي نحن تجي لعندي انا ببيعها. لا هو الغلط الاكثر غلط انه تحطيه قدام الشمس، لانه على اساس بيستوي بسرعه، هذا لا بالعكس راسا بيخرب بسرعه، هاي اول شيء بيدبل راسا. يعني بدك تحطي اول شيء قلت لك بدك تعقمي الشيء بدك تحطي فيه مخلل، وتعرفي قياس مثلا انت تاخذي تسالي حدا مثلا مشان العيارات، مشان انه تعرف تحط العيار مثل الملح مثل الروح خل على حسب الحجم اللي انت عم تكبسيه، 50 كيلو 10 كيلوات كيلوين على حسب الحجم اللي انت عم تكبسيه مخلل، حطيه محل يكون رطب، يعني يكون فيه رطوبة.
0: أها، مكان أفضل مكان للحفظ ومكان فيه رطوبة.
1: الرطوبة روح قلب المخلل رطوبة، ما بيحب الشمس أبدا.
0: وطبعا لازم يكون دائما مغمور بالمحلول الملحي، يعني
1: إيه بدك تحطيه بالملح طبعا على مصلحتنا نحن، الملح والخسيل البرميل بدك تغسليه تغيري ميته كل كم يوم مثلا شيء معين، غير طبعا الشيء الصغير أنا بحكي لك على الكمية الكبيرة، إنه بدك تحافظي عليها أكيد مكان رطب ومعقم، وتكون الـ على طول تبدلي ميته وتطلع على ملحه، اذا طلع على وجه المي البيضه تشيليها، يعني في له شويه شغل. المخلل اذا بدك يعني ما يصير معك مالح اي فيكي من البيضه ومن اي خلص قد عم تسوي مثلا 5 لتور عم تحط الملح بتدوق المي، هي ببين معها ان الملوحه مقبوله ولا كثير ولا قليل، ببين معها انت على كيفك بتسوي، حبي الملح قليل بتقلل الملح وبعدين تحطي له هالشوي تروح الخل بيضاين معك، ما في داعي للعيار البيضه، يعني للمخلل عيار البيضه غلط فاشل.
0: طيب استاذ محمود، كبائع مخللات شو النوع اللي بتحبه انت ودائما يكون موجود على سفرة بيتك وما بتنمل منه؟
1: والله انا بحب الخيار الصغير والفليفلة الشامية والزهرة، طبعا بعد ما تشرحيهم تغسليهم من مية الملح تبعهم وتحطي عليهم شوية روح خل وتحطي لهم دبس رمان فوقهم بيطلع شغلة ظريفة.
0: شهيتنا عليها، يعطيك العافية السيد محمود فارس من القامش اللي كنت معي، بائع مخللات شامية، كل الشكر، يعطيك العافية.
1: لك ولقناتك والله يعطيك ألف عافية.
0: أبو قدر ما مخلل الترشود مينيك جوان تشتين كل سر سفرامة هربر دوام دكي خوارنا لكي لك أخو خوشتر دكي لي هل بتقرق باعتدال ورا خوارن كوشور بونا ويجي بر أفاجي هناك شيرت بوندنا وفيها بيفيني تهي بدار مكوسودكي جيقر تبعه.

دمو چاغن و تفدا بخير و خوشي بن گهدارين ارتا جيجي كون لما گهداريد كن لسر بيلانوتو له نقطه 5 افخلك كانو يج برنامج برافو يا گريداي بجوانن السيدان حسين بورما

0: جارك دنسلاف گهدارن هی جو دلال مجارا میا ایرو گریدای بخوندکاران خوندکار زانینگه و جیانا وانی آد زانینگه ده او جیانا گوته ده خوشی و زحمتی هی به هفره اجاب دست بیکرنا سالا خوندنه یانو به حزارن خوندکار زانینگه ودگرن خوندنه خواه بخورا وان هیوین خونی مزند بین لیده همان دمی ده راستی گلک زحمتی آنجیده هگر ام بحثا جه مانی بکن سکن چونو هات ناوان مواصلات او روشان ما او روشه مادی ضغط خوندنی دوربونا جمال بات اویاج بو یوان خوندکارن کول پاریس گهندی تر دخینن ایجاد خلک ما ایرو ده امی بحثا جیانا خوندکار ایزانن گه بکن چه زحمتیتن راستی وان د سالن خوندنی ده چاوا دکانولو هفسنگیه کی تخینن دناف خوندنا خود او جیانا خو یارو جانه او چته گوتی دجی در باس دبن پشتی وین افبری و دمی وانی من هبن خوندکار زانستین سیاسی زانینگه روج آواز سربست مجدو و خوندکار هیل دا علی که او خوندکار طب لزانینگه آقلمون لشامی امی بهفره بحث ازمون و تجربه وان بکن زحمتین کوتین لهم بروان دبیر ویتیا هانی ده لهی بیامه بن گهدارین ماش خواب من رای نهال استودیو سربست مجدو که او خوندکار زانستین سیاسی لزانینگه روش آوای جعامو ده دما تباش باو تبخیری هاتی سربست
1: وید صابه
0: هر و هادریا تلفون جشامی بمن ریا هیل دا علی کو او خوندکارا طب لزانینگه قلمون دما تباش به هیل دا گلک سپاس کو تفلی من بویا
2: دم باش سرچاوام
0: امیج جمت دست بی بکن سربست نها خوندکار زانستین سیاسی زانینگه روش آوائی دکی جان سالی تا دست بی کرن ها تا سالی چند داده یه
1: دست بی که از سربست مجدومه شاکرت زانستین سیاسی زانینگه روش آوائی سال امنی خونده یاسی یمینه ده هزار و سوچار دست بی کر سال این بره چونو حتن جمعه خوش بو شعالی اسعار آده شعالی مازوت ایده گل که خوش بو ده سال اکی و ده دوان ده حیاک شاگردان ره بو مازوت ارزان جی شفیر آر خصصان ده بو داکو شاگرد آبو ببینن لی پیشتی انتگراسیون ده مها پینجا ده او مازوت لما حتن قد کرن ای سال تی معانات ایسال معانات مگل کی هنی جاری چونو هات دیده
0: سربست خویایی تی تجید لی تی تجید تخواز گلی که بشتغل حطانی گوت لی بیا پرسامشی نما امی هیدی هیدی پیده هرن نهاتش من را گوت گوت سال سیمینه تزانستین سیاسی دخوینه تی ده هزار و بستو چار از باورم تی دست بیکر پیشی و لجمر بحساویه که بک چی تشته هشت گوت بری خواب دوی تخصوصی هانی زانستین سیاسی تا چاوا اف اف اف فرعی هانی هل بجارت
1: تمام اف بشم هل بجارت اجبركو اوك دي بجين خلفية كمي سياسي خورت اي كالكي من عياكو بقية بابي من متخوص ازريان بكاملين مسلوية تشي هاني كيف عمجوية فرعي هات بابي خواه كاقضوا دي كالكي خواه متخص ازری هم بکمیلین
0: بله اما بین جم تجی هیل دام دخوازن جتا جی ناس بکن تو خوندکارا طب لزانینگه ها قلمون لشامی تنها دکی جان سالی دهی تکنگی دست پیکر هیل دا دنگی متکو دنگی تنایی ما دنگ الجم هیل دا تنیی اما بین جم تسر بست ام دخوازن وینا جتا ناس بکن تا گوت تج عمو دهیه ترو جانه یعنی گاوا گو دوامی تهبه تبری خود ده قامش روش بوی زانین که شمر بحثاویه که بک چونو حاتنات چاوایی خویایی گلکی زحمته شمر بیش
1: ای سال گلکی زحمت راست ام درون گراجی هر جاره بسعره کینه جانا بچل حازاید ده راکب دره پینجی حازایی درد که بی یعنی رو جانه صد صد ده هزار شال لازم ده که هر جامعه تانی افکره بی خوارن و بخوارن
0: راست صدو ده هزار سالن بری چاوا بو سربست
1: سالن بری می دیسا جو بگن اشتاغل یا خواه سالن بری دما کس کدم سال ای که ده هیاک شاگرد آرز چه بو ریوه بریا جوان شورشگر بو شاگرد آر مازوت خصصان ده بون گو کو شاگرد آر بسعر اکرم زیوان بو بینن مازوت جیس بسعر اکرم زیوان خصصان ده بو یعنی وی چاقی تی بیرام کو سعر مازوت جوان خصصان ده بو به پیسی دو بستو پنج ورقه مش بو انه مازوت شو خسان جدا كو شاغرت نكوي قلقه چون هات ناخذ ام تسد بنجي حزاي چون هات الصلاهكي
0: افصال افش بو يصالك يبو يا حرف اصل
1: حرمه ما تسد بنجي حزار ده حياة صال دايبو أزك أمكن الصالة دوادة بشت بنش حزار أفيدن دي زيادة كرن كرن ستو حفتة بنش حزار دي ساجي شاگر ترخوش بكاري بان چوبو هات چوبانا وخاتبانا أو جي دي ساجي حياة شباب أبو إصال بشتين انتقراسيوني مكتن مها بنجا دي كومازو سر شفيرا قد كرن شاگر تولومان كو كرن خصوصي كو بنست حزار شاگرد چون هاتن ام از بخوا از نه چون هاتم جو کدامم بر داوی بو محاضرات ام کم اشخاص گراج چون هاتم سر گراج منطقی بو یعنی تبدهات شو تبدهات هات انا کا تهر ور 100000 اشتا لازم 20000 لوک و 100000 لوک
0: فرق گل کی مزنه یج بیستا بو 100000 هاتی سر هلتا کام بین جمتا اتصالي چنداي تكن گيدسب او رحله خوني جامعي كريه
2: الصاله بين جامعه مدس بكريج
0: 2022 تنهال كودك يل شاميد مين هيلدا
2: از السكن جامعي مش جامعه قلمونر الدراطيه
0: اها دوي سكني هاني ده هون چن كچن يعني هون چن كسب هفدورن دوي غرفه ده
2: سكنة مخاصف فحر طالبك يعني غرفة الحالة
0: تكلفة وينا ما تكلفة ما نات حر صاليج قيسة
2: أو حر فصل ما شار مهن يعني تقريبا $500 ما عدا اشتراكات كهرباء وانترنت
0: أبي ياقش دكهش قيسي تف انترنت وكهرباء
2: يعني تكيش $6 تقريبا تفصلي ده
0: حر فصلك $6 اشتر لازمه افياج صالة بيشي دولوية يعني اي صالو لوغو هرتين كتية
2: نا بري كيمتر بو بري بسوري بو لانها اف هاي صالك بو يب ولا زهاتم جامعة يعني تقريبا $2 مليون ونيف بو وصالي قشي بس هيدي يعني بلند بو حتى قيا في سعره
0: نهاج مر بحسا صالي خوني بيشي بك يعني أو جيانا تاني آزان انجهي چوابو نها چوكو هرتن كتية
2: بخده وقته أولا زهاتم جامعة قلق زحمتي هبون يعني خوندنا جامعة نوك بكالورياي بري المدرسة اهتمام هبو يعني بشكلك شخصي استاذ معلومات الدان يعني تقريبا حتى 80% معلومات الدان يعني اجتماعي مشهور تخند الفيدا الجامعة يعني دكتور مثلا 10 أو 20% بدأت ما تبقى تشهر بخوني والمعلومات بقري كميات كلكي ضخم ترنج اي بري ووقت هندكتر يعني بري مثلا أو مثلا كان كتابون صاليق الشيرة أنا حرف فصل يعني بيشاج كتابة تهنو ووقت تهندك وكميات ضخمة فأفقلك زحمة ويعني حتى لقو أز أقلمي مسر ومناس كتشلو أنه لازم تبخينم
0: سر بس أنها دوما تدس بيكري؟
1: دوما؟ أه؟
0: أه تروجانا تحرو جيدر؟
1: أنا بما أنه هين برنامج يمانا سابتين دسبوعين جار كيدرم دجار يردرم يعني في أسبوع دجار يجوم مبلغك مزين داني يعني مدستو بنجي حزار كريتين داني
0: حروش أبي هاو تونو هاتن
1: دروش سيشمي بيشمي يجوم مدستو بيس حزار داني
0: جاوكي در هون يعني خورتن وكتشن هم بهفدور ودنين يعني جواتي جامعة هني هوني تشتكي وخون تشتكي شخور بكرن تفيناجي بحس بين وين كيسي سدي روجي
1: بلي دروجانا تيشتر بيكي صدو بنجي حزار يعني تيدين بس شهريا بحسي بين اسبوعيا بحسي بين قالك هاد كالف يعني تبحسي بين صد حزايته تسبوعيته تشست حزاي كريدين بيكوت مثلا تهافالي خا كي بكافتيريا تلحالي خير كافتيريا يعني تتخرج بك اسبوعته تقريبا حشت اسبوعته حشت ناس حزاي تيدين تحقي كري ام ب شفير الآخرين شو في مسألة شفير هم دوام كم حشتي بينجا حشتي درنا كمان
0: حشتي وبينج قيس
1: حشتي بينج دولار شهريا
0: أفحر هيفك
1: أفحر هيفك حشتي بينج دولار حشتي دولار شفير هم نام بان تستغلين دوام أم كانوا بحفتي بينجا حفتي جيبن
0: بس دي ساجي لك
1: بس يعني يقدي بيجين تبحث من شهريا تقريبا تدمليون سيتي دين سر كري شنو هاتن يعني بيكو تتكسي بقري بيكو تبسرفيسي هر دمليون تستحضرش لازم حقي قراجي بس أما تبحث من حفتي دولار باشه منطقية مثلا مليون اكتدين ما هيدا شنو هاتنا تباش او جي بي تجمعي راجي تدين بدريه جامعة خوشه بس چاواي ديسا جي اشطلابي دن قلك يعني هنك شاقرت هن مثلا روشاواني ابوي نزيدا
0: راستا
1: اف شاقرت ويشلو بك مثلا وي حفتي دولار يشهر وي دم هيدا ويشلو بده
0: جبلي وي ناتجي انا قود وي تكسي كشتر لازم بقوته ببقراجي وتزان جهجي تهر قراجي اف جي يعني قالك مصروف جير دبي تنفكري ولو ايصال تشخر اللقام شرو بمينه جهه كينيزيكي دوامي ب تو هفال خبه يعني وفيان نداي بشخوك بديلك يجوي تشونو هاتني وتكلفة وين ارزان تربي
1: تمام ما سكن خوقهج ما درناكبه اجبركو وقت بيجين دبي مشوي ريجور نيزيكا افيك هادي هادي دوا املخاني كديانت انه يعني مخانيك دي لقام شلو او جي الكورنيش دي ساجي دورة
0: دي سا دورة ايوه هندو خاصن لجهة كي نيزي كي دوام او جامعة وبه
1: لهي لليبانا وي باشمانا او جي دي بيصد بينجي دولار مهي
0: هيل دا ام بغير انجمتا تجي وك خوندكارا كيكو تجدر في بارزقها خود خوين تدوري مالباتا خوية چه زحمتي تين بيشياتا
2: بخودك قال لك اول شي ام دوري اهلي خود كفن ام وناوينن مها يعني كل مناسبات عائلي تشيد بن أم دوري وينا أم هاتن الفيدا يعني درك مختلف لغتك إنه يعني إيه الفيدا إنه عاداتي وان تقاليدي وان نوك من في أف تشتهان قش زحمتين بالإضافة على إنه أم الفيدا حمتش تتكن يعني نتهن أم هاتن أم بخوين أم هاتن إنه أم يعني خوارني تتكن فراغات شون جاكات شون فأفجي زحمتن يعني أم هاتن فيدا إنه تعلمن كا إنه مجلو اعتمادي بكنسر نفس أخوانا بس إنه أم هاتن بخوينن فأفجتهان قلكي زحمتن يعني
0: هيل دا تغازر كوبان دي أفجان صالي قوتوني
2: نائم الفيدا سكن غاز ممنوع ليزري يعني باعتبار انه كهرباء هي
0: زاني ايه من منشي ملاتقية خند اجا حطا فينا ازعلمي بومراستي يعني اري زحمتية وكيش مركز يعني انفانش تاقشي بتنا اخو بكن لجهة كيولو امرو كسي تيد ناس بكي بس شخصي شخصية امرو خرد بتشتك نامينو مرو ناكنه
2: تماما بلي ولو يا
0: وش
2: يعني غيري خندنا انه مرو يعني شخصية مرو تشيد بي أول شيء زحمتي يعني حتى إنه تبيش في تجاوز بك تستوعب بك بس دورة إنه يعني خلص شخصية مرة خرد به.
0: تجو سنة سكنتة جريداي بزانين جه بخو جريداي بجامعة يعني نزيكي ويا شو قيسي مش دوري تي يعني جامعة شو قيسي دوري تي هجرم بحصاي بكن بمش.
2: 5 دقائق.
0: أبي يا باش يعني على القليلة أو شنو هادنش طن لازمنا.
2: بله بلش خوش بروله يعني أزل سكن ما مزدرنا كفم خانيا لأنه يعني مريح ترج مرة
0: نهاسر بس جي بحثة أولو أو بيتشقيسي تقريبا وسطيا مصروف جي لازمة تقوت إيتا يعني حر فصل جبوي ماناتا جبوي سكن أفشة 6 دولار اشتر لازمة وكيد المصروفات تاني ما هي أمبيجن تتشقيسي صرف دكة
2: أنا إما الفيدا مواصلات يعني مصروفة قلت كم سر إنه خارني وشتي ولو حسب إنه حر فتراكي بكاء إنه أسجد كم مثلا أفهي أسبوعك زهاتم فيدا تقريبا 2 مليون خشكرني لأنه مقالك تشتكرين يعني أزنه هاتم فخارن زيت شكر نان شتي ولو محمو كرين فمقالك زارف كر بس بالعادة يعني إنه مثلا 500 ولو تهرم أسبوعيت كي
0: أسبوعي 5000 يعني ما هي دي صادم مليونة
2: بلي الفيدا مصروف قالك يبو هاي لأنه يعني صح شخصك بس مصروفة مالك الديني يعني بالأخير تتخوي وتخوي وتشتاد كري
0: أف مصروفة تاني خوارني وبخوارني جاوكي دن محاضرني قلمن دفترن أفيات قشطة لازمة
2: إنها أم أزر آيباد دخوينم فأز محاضرات أولو ناكرم يعني جمرنا لازمن
0: أبي ياجي باشش بويتا سر بس إيتا تقيس يعني تقوت يعني قلق شترد في إيتا تشونو خاتنا تقلق زيدا يجبر قوت قلق دروتين وكهيل دا شبو مصروفة تاني محاضرة مقرراتي وقلم أبيات شخيص تقريبا ما هيش تلازمة
1: ما هي مقررات وقلمان أب تقريبا بينشتكش لازمة
0: أو جي لازمة أو جي
1: بينشتكش لازمة يعني كتابك يشغل بطبيعينة مثلا يا تج محاضر كتاب هند تبي طبيعينه مثلا بوتش خوجي بخوينه يعني صار تليفون نحل تبي خوينه وشعب ايش او شيء نحل بس انه تشخر مثلا تشخر كتابه بطبيعينه مثلا تشخر محاضراتها بطبيعينه مثلا تشخر قلمها بينه مثلا تيفان شان يوجد تخدم بيستك شتا لازم
0: راسته إجابة إذن أوبه هيلدا وسربست هفكاري ما وبيامنيري راديو أرت على باجارين دفري بري خدان جوانا ورابرسينك دنا وان دا تشيكرني شوان برسين چنا أو زحمتين قوتين راستي خوندكاران دا سبيكا صالة خوندني يانو وچاواد كارن وان زحمتين جي درباس بكن كان بهفرا ليقه داري بكن بيشت بيجن
3: خودی تحدیاتی ام در باز بن یعنی خوندن ام کارن تی تجاوز بکن مثلا ام دخوینن عادی اصرارا تهابه تی بگی حرف تشتی تشتی افکره هانی بها بویه یعنی ورد تکره هفته دولاری بده چون واحد نده مهیده راتبه موظفه تا نصد دولار تی چلو مهی کره بقیسی ده یعنی اوه معنا گله کی مزن و بلانه گله کی کشان دیه و براستی حتی نفسیانه جیش خوندنه کشتی دی دورو دو طالب جماله که بین حرک هفته هفته پنج دولاری بده و باوی چپ کرد به باوی صبح ایواری روننه و ده شغلان جی بهاب رو بکه حیا کار به اف طالبی هک بخوین
4: دربستي مس طالبة هندسة مدني مز الحسا كيد خوينم كمعنا تما كطالب أمروجا ضروتين روجا مسد حزار جبر بينجي وجويت بينجي كي وشخلافي تاكسي ناف بلد جنبي ضروتين وشخلافي إنه محاضرة وقلم جمال لازم يعني مها مسد دولار جمال لازم
5: يعني براستي كاميرا تشبيش مندكاري في وقتها يعني براستي تعزج هر عالی گشتی وان، تیبش کویده یعنی تجکابش عالی مازود و آبیه مواصلات گلک زحمت فندکار کردنه، ج چونو هاتن مازاتی خوی یعنی سکن زحمت پیدا بکه بلخص شاگردی خوی منجی یعنی برای تعداد گلک وان تی وقتی تی و اینو مثلا هر ورزی و تعداد بگی بی یعنی گیش بو آبی کتی وقتی که غلام مفاستیش تی امبیژن ام البندی امبیژن والا انشالله روک بی و ام دش گیش بحله بس ام دین زحمتی یعنی لانه صار وضع در فندكارا قش تعذر وان هاتنا اما كان فندنا خو تمام بكين اما كان هرن ورن جي مال باكي وان دوري جي فندنا وان بتعذر قال لك بجوان فبراستي ام جي ام نرن وتعذر قاشي ما قشا فاخر بخدي بك
6: طالبة جامعة مي وأزرم حسك يدخوينم وكان إيصال زيدك كريب وهاب ويو إمكانياتي متنة وكان مخاني جي بقرن زيدا إرادة متنة مخاني بقرن كوكان ميشيف كنم نكارن زيدا قواتا ميشيوي
7: براستي برسكريكو كمارة درباست بين أم كشاقرت يعني أس شخصياً تشتاكو هري زيدا تعداريه المتكي مواصلات يعني مواصلات كلكي بهابونا ودفيجي أم روجانا أم بهرن دوام أخوا ودوام جي إجباري يعني إنهاكي كو دوام مثلاً أونلاين با أزنا مجبور بم روجانا مثلاً أز بيس تهزاري أز بدم جبو أز هرم محاضركي سمية ركيز أز بقدمينم فبراستي أز دفيجي دز كلكي برسكريكو
8: اما که خواندکاری روزجوا کامل زنگه ها روزجوا دخوینن کر سر بلندن و کر که پوشن کام در زمانی خواه و بیشه دخوین و مفیر دبین بس چه گفت بی زحمتی کام که در باز دبین اما همو خواندکار به گشتی خاص نوی گوجی دور واناتین او کریاری کریا سیارای او زحمتی کام تی دبینی نسبا پر او یعنی حق سفیر ایجی یعنی حق یوان ایجی نما کود بیشن تش بو های و مش بچه عوان و وقت مش دی در باز دبین جزا بی گوت شم بیبین کود بیشه سرک مقبول بچک نام جمع وان تعالی گل کسی نی او والی کاریم گو مرور بکن بیا به بیگو خودی سیاره بین گوش مرور بگیم سعر کیم بین گوش خوندکار اگل کر باش بیا نگو گو خوندکار اگر نولو به دری مجبور خوندکار بو گل کاری دیجی بکن بایا کار دبار آجیان آخوا بینین و هیویا سرگت نیش بو همو خوندکار را جمع تواییم دخوازیم
0: ش خوا اف بون نرینن جوان درباری مجارا مد پرانی آوان بحثا چونو هاتنی کرن سربستو هیل داد به چه قیسی مکلفه نخواستم ببرند بونا آما مازوتی جعالیه که دن جه ماینج بوی گلک آجوان پیدانا بیانجی نقدرت آوان نکارین آوان گل ویده که بمینن جی اجا هم دخوازن نرینن وجی ناس بکن اما جمت بردوان بکن هیل دا وکی خوندکار راستی یعنی دجیان آزان انگه دا یک راستی گلک زحمتیان تی ایجا چاوا هون لسر خوست سفک دکن هون چاوا وان زحمتیان در باس دکن
2: بخوده آنا مثلا مرو دوری اهل خوی آنا اهل خو را بنیمکن اهل وان جی آلی وان دکن انو وان جتا تجاوز بکن ایمال ویدا ام دوری اهل خون فلازم انو ام حمد غوطاتا تحمل دکن بالنسبة جمرو مثلا از تحاولين متراكمات اصار خودشينا كم سيواء شخوندني بي ولا مثلا شكارن دن بن از محاضراتي خود قسمين يومي كاري خو مثلا جتي قوم ايرو كر از مثلا فراغي خودشو مزناهي المروجة دن ولو اجبو ضغط انو سر متشينا بي يعني نفسي وجسدي جي وإذا أهلي خورج تاغلم يعني بشكلك يومي طبعاً أبتش شكلك مهمة أنه يعني تخففي نسر مرو إذا تحاولين بهفالي خوردر كفم يعني جبو نفسيا مرو جي بغيري ولو يعني
0: راستي جي هيل دا يعني تدبيجين وش قيسي زحمتي بتردر باست بين بس قافا قو تلجم أهلي خوب راستي جي أو زحمتي ولو بشكي سفكترن قو قافا قو تدوري وانا جي با جانا جي مرو بتشنا در باست بي مرو تبيجي يعني تشتكي قلكي بچوك با شوشنا فراغكي با خوارنكي تشخور تيك تدبيجي ما أنا أزل مالي باما بي أهلي مجمر حاضر بكرانا تشما إيم زيرو نشتبا ما مني بخوندا بس جاوياج ولو الدوربوني تنينة
2: أري بريش خوي يعني أبتش تحري زحمت إن خلاص أنت مسؤولة عن نفسك خوي أنت مسؤولة حمتش تي.
0: سربست هون جي وك خوندكار تدناوا هوالي خودي تدناوا خورتا دي اف زحمتين جو راستي وتين هون تشاوا هول ددن جو هون واندر باس بكن هون سرخو سفك بكن بتشكي هاجر بتشكي جيبه
1: جي عالية مصروفة ده دوي إسا يعني جي شاگرد هر زنگه دوش خو كاري كش خور بينه أبيك دوجي هي شاگر از بانش تعلم جو مسألة چونو هاته دوي أحمد دوش زنگه بردن
0: هبال انتهن ولو خصتن بالا خود
1: هبالي كيمه هي إس إيرو بير آخوه جيغو باي وانا كي بي سعيد بي وانا جولو كيمتر دي أنزام ذكرية إشكو بينا شهريا بيكي كيف دوش خوندنه بردن يعني هل يعني مرو مثلا مرو اشخر بمنطقيا تتفكر تك دولة سوري تجمر الرأسمالية تل سوري جي ماشي وشعبها تفقير بنازبته تبي غلاية شد كي افتش يعني بهاد بن وشعبها تأم فرص العمل جمعي تنا ابيك جي فرص العمل تنا افشا قردكو هر جامعة شاگرد دوی مهی تقریبا 150 دلار جی لازمه تف مصرف جامعی تف محاضرات تف هر شغل تشکی بخو بخو الجامعه یعنی ابگیش مصروفه هل من المعقول راتبه تا تکم موظف ما تا 100 دلار تصدب مالبات کی تب 100 دلار یبع 20 و مصروفه لا 150 دلار به تشتکی یعنی نه منطقه یعنی ت چ خاص یی بشغل تناگی مهی 150 دلار درخ
0: تنهات تكارك الكي لك اخوان تناخد كتش كي سر بس
1: ايصال ازداكتم ايصال مشخور كارك دي اشخور كاردكم جبركو يعني غلاك فحشة من كارن يعني امخال بار بقرن جبركو بريم ايجي دخوين مصروف جيرش لازم يعني بريم ايصال صالة در چوني جير لرميلان دخوين بتروكيم ياي از ايصال مقو ازي داكم مشخور كارم مشخور كاركي دكم از اشخور بكار قول فروش عادكم بيجورة اشخور بديجي بعمر دشغل عمر عقيدير مخوار كار بقروبة نورجي كارك اللي مدفجي باردا يعني از دخوانم شغولك روجانة بكو از كارم هم مصروف اخواز درخ
0: قل لك زحمت تقول نفسها مالي ده زيدا تريد خوند كاركي هب يعني جا شاوا قد دوست سيبن راستي جي قل لك زحمت ابن ريناتا حل چیه؟ چاره سریا وی ناوی چی به؟ لازم چه وره کرنش بایی خونده کارا؟
1: نسبه که ده حل یاد وی سر آمازات ادا که به یا فرص العمل چی به و او مثلا که ده به حضور جبایی لزاینگه ها رو جوایی لزاینگه ده انزانم یعنی او جزیره ده به انو دوام جباریه ده حاضر ببه ف دوی افجی دوی اف قانون بیله غاندن یعنی داکو شاگرد بشه خوب بینه یعنی تمام د ده دوام جباي قبل اف شاگردي جهه نفسيتنا كو درباسي محاضره خبه به تفكر تيزاني جهيد فكر چلو بگر يعني به ساعت 8 حيات دو تفكر مثلا اش خرتش كي بكر بحقي كريا مربين يانا معناته طلابك شاولون
0: يعني خدنا خوش بير دكي هنجي دوان أصلاً قياد تفكره بيشاوا فان خلاص بكي خوندن دميني يا تالي يعني شبرقو نالا حقق وبخويني يان ضغطك لتسر خوندنا ويتشي دبي بيني ويتشي بسرخينة بيهر باري خبت تشو ندتشي هيل دا إيتا تحر فصل كيدات كيفنا مالي
2: بلي
0: حر فصل قاوا قوت الدرو تيش قا مصروف شتر لازم جبو تشونو هاتني
2: والله بري فتراكي أختيم هاتن يعني كريا فولمان ببو بتار 6000 تقريبا
0: نها قفا قوت هاتي تا 4000 جبو يهاتني دانينا
2: بلي جبو فولمان
0: وحطاني قوت بيجي جهي خوجي سكني خو أو تقيش سرد في
2: يعني أولي تاكسي تقريبا دورا 20000 يولو ما تبار نقل كي دور إيما
0: جبو تشونو هاتنا تا 420000 وكيد انت نافا فصل دات كيف التجاريات هي الحطاق وتفصلي خو بداوي بك
2: نا ولا ستر بدانا كيف مش غيري قدر مثلا تعيد داد عطلا ولا مثلا اسبوع اكتشيت بي ممكن ازدا كيف وكيد حر فصل يعني
0: سر بس داوية ده شيرة تاتيش بو يوان خندكارن قو نهوي درباسي زانين جهي ببن تش بو يوان دي بيجي چه يعني اريهون راسي هن زحمت يان جي ده لي تشجيعك جواجي لازم جبو يوانا
1: جبر في غلاية ده جينا ما شلابار يعني ام بين درباس من بخوينن جبر كو كسك نما نافكر حر كس تفكر ده بيا ام جلو في سر دينن و جلو ميك درباسي ببن ام بخوينن ام يولو ام جيش مصروفه مصروف بيت شكي مهم يعني أمنا قال شوية 6000 و 9000 يعني بارو بيرار يعني شهريا كمصروف مش 6000 خلاص قلت بشونو هات نامة إيصال يعني 3 مليون جمر لازمة 2 مليون ونيف تدوية كأزي أزي تشا قرد يبشا جاينا كو أز دكار مخبشا جاينا سوفي تشتي يعني بو هاي يعني چه نصيحة مش شخون دكار آره چه شاگر درباسي زاين جهين باش خوركاري كيب او ایکو یک دیگه مالبات ایل اروپا من بالا آلیه شاگرد آلیه شاگرد این مالبات ای بکن ویکل کی باش اجبار کو ایکو دو واقع داد عیش نو که در دی ورش خور واقع بالا باعث این دوره که بیوالا چلون دعیش برای مجربین
0: بله هیل تشکرت ات چیج بایوان خونده کارن گو ایسال و سالا نو بجوان ره لگوری تجربات تیده
2: شجرة تامج طلاب إيكو يعني ويدوري أهل إخوة كفن وبين شامي يا حلبي على تقيه إنو ناسكن إنو أو نتاني هاتنا بخوينن أو هاتنا فيدج بو بعلم انتشلو حياتا خو إدارة بكن لأنو يبتاني بعيشن وبرا إنو قلكي استعجالنا كن سر نتائجا يعني عادي ممكن أول صال بفشلن نمشكلي يعني برا وقت بدن خوش بو حتى أنه نجاح خب حقيقيين وخب تدربي بتكسير نقارنين لأنه حر طالبك وتجرباوي خاص هي وحياتاوي خاص هي وأهم شيء أنه فرعي خو اختيار بكن إيجو أو حجيتكن ويعني ناتشن فرعكي مثلا لمجرد أنه أهلي وان جوار قوتن وان أجبار كرن أو أنه هفالي وان جوار قوتن ولا خلقت بيجن أفرع باش يعني فرعي قو أو حاجة تكنو القور طموحاتي وان وشتغفة وانا
0: راستي ولو يسربستو هيلدا يعني أو ريا جامعة أو ري ويتيا وينا نهي ساني قلك أصلاً جوز أحمد تيجي تيدهنن فينك خرج يردوي إراداك خرج جوار لازم قو تميتيت بفكرن جو بالاخير افخونا وابو حتى جوهن بيجي جنوي ارمانجا جو داني بو بيشيا خو وهرتميجي ناس بكن جو هر زحمتيك لبيشيا ودركفي او بشك جوي جيانا ازانين جهي اجابه رق وقت دافعك بجوره وجوهن تيدا بردوام بكن حطاني جوهن بيجي جن صالي خوني داوي ونخلص بكن بسركفتنا كما ظن ان شاء الله قال لك سباس جوي و ميفان المال سرتفلي بونا و سربست مجدو او خندكاري زانستين سياسي زانين جهاروج افاج عامودي تمر ابو الاستوديو ساعات اقل لك خشبه وميفانا من يادن جي شامي هيلدا علي خندكار طب لزانينغها قلمون قال لك سباس جبو تجي وجبو تفلي بونا تجي
2: سباس خواش
0: سپاس خوش جشتر جی هیل داش خو گهدارین هیجا و دلال ورژی ام دک هیجن داویا خلکا خواه جی برنامه یا براو یا گریدایی بجوانان هیوی دارم کو مجارا ما بدلی و بو و دمک خوش بمن را قدان دبه سپاس بو چکسی حطانی ویکی لیه لما گهدارید کر سپاس بوی هفکار امن لکنترولی هیوه عبدالقادر اسیدان حسین بورا بوم خاطری و

اگر تو جامد کهی شیطه سنن عزی ماشر که دعا ممیره در آشغله

يحيي يحيي يحيي.

الأخوية دستي فبداد أسلمن أميها الدبرة بينا بالأمر انت النبي شيخ حادي تجتامي الليل.

قدر ما دخلك ميا ايرو دمي بحصا قال لك مجرام بكن جسر كفتني نخش كود لان شاتك تا مجارك تندروستي كو قال لك جرينجا جبوي كاتشو جنام و تايبت امي بحصا خوارني جبكن هر نابك ام بحسنا كن هر روش برسا هر جور روزيدا دوباره دبا او ايرو مي تشبخون مي تشي بكن ج مجارا تندروستي و او ج مقامات الانسولين كو قال لك جرينجا جبام هاج تندروستي اخو هبن بس مي بري خبدن تشيكرنا مخلل يانجي ترشو كون هذا مامونتي نرخيوان چنه او چه اصناف نوا سوكي دهيه و هري داوي جويل قلما ولو مساحاك رو براك هبه جبو اخافتن قلك خوشو خونن كو ايدي ورا بيك آنين تايبت ناديا قامشلو سپورت يعني قامشلو سپورت دكاري بسر كفتنين نو قزنج بكن قلما بمينن قلك مجارين خوشن

0: قدر ما بلا مش مجارة يا كده سبب يكون مجارة كده الخوش كره بهتر حماس الدماء وقشبينية الدماء طيبة جوان ما دفي دماء داويدة دكاري بقال لك تشتام بدس بخين سر أصطا وورزيشي وسبوري و نخاصم هجر أسبح صافت بولي بكم إجارة روجا إني واتا دو بطيبة يعني يقامش لو سبور كوبري بناوي هلال دهاتا ناسكرن يكمين رويتيا خود دوريا سوريا ممتاز لغايا سوريا ممتاز دس بيكري ودكاري بو يكمين سر كفتنا خود ماتشا خود كو يك برامبري نتشتك كل برامبري وحدة يا دمشق يا شامي بسر كتيجي يكو غوليجي آني لستكوان عدنان طومان بو جخو أفسر كفتنا وان دوي ماتش ده سي نقطة داوان كو دكاري مشواري خو بردوان بكن بهتج بو كان بظلم أجواء فريق چابو حاضر كرني وان چابو هر روجا پينشمي قهابونا درازوري قهانا درازوري من بهنك نداوان يكسر مدير نادي بتايبت أمبيجن يبش إعلام المدير الإعلامي يا نادي ميفان من بو أبرز معن الحوار مقالة حاضرية وانكر مقود كاروجا إني وچا حاضر كلوم تشاف ترين چنه وانجي قو سركفتن دي بارا مبه إيجاد في داري داجي دي هفابين مزجينة كغلقة خوش هيا ليقو دار بكن وبشتي هفابين زي بهتر جوارة بيجم قهدارن أرطا بمرية بريز معن الحوار مدير مكتبة أعلامي دنادي قامش لو سبور دما تخش به بريز معن
1: سرچاوا دما وجي خوش به سباس بوجي جبو في تبلي بونيش
0: جلك سباس بو تجي دس بكي بخير قهانة ديرا زوري كوني تبلي ماتشي ببن إيجار أز نظام حاضرية وچاوانه وچما يعني خلق بريز دكين چما ديرا زوري
1: دس بكي ما مستا أم تديت دمه ما خو حاضر كريا جركا ماتشاماني أول القام شلوبا درفت نبو ملعب حاضر نبو ملعب حاضر نبو وكا جبو مباراة نوي أجلاندن مباراة آنينا ملعبا ديرا زوري وقت بيقف مباراة أولا سر عرديمة حسيبت بي أنا وكا حسيب كرنا أنو دير زور عرديمة بس بو في مباراة مباراة مني آد دوا بناديا جيش ريه آسسية احتمالك هي يعني احتمالك نوت صديق قو أري كرناوي وري وأمي القامش لو بليزن مباراة مني آسسية بكرامي ربي
0: نهاون بوحدة ربليزنا وكم مباراة يكمين
1: راستا جولة أول جمع مباراة ما بوحدة ريا وفريق واحد يجي فريقك باشخ وحاضر كريا لا لاعب لا وقت بفريقك ايه دوري سوري دا قلكي كفنا واف تجارب سري درباس بونا اما اف ما تشامني اولا تديت ام ايصال دركتنا سوبر ليغا سوري افنا مباراه منيه كمينه محاضريه خو كريا مورالي لاعبه بلندا وكيدي حاضريه ما تماما ام هيفيا دسبيكام باريس بنا
0: باش تاغوتي هاجر حاضري تمام ببن وياريغها قامش لو ماتش سيمين يا دوري سوري ممتاز بحوينه اللي قولي تشاف ديريا واوي حاضر بحيا هنجي
1: اي جرك حاضر بما مستجبرجو الملعب ده شغلن اف دمك باش شاهد ملعب ده شغلن حاضر ذكن سروي أساسي جو حاضر بو ولجنة بفحص كبري مباراة جو لجنة جو تمام ملعب ده بسر مرو بليزة أمي بليزة
0: أذا كي جا حفتي به؟
1: أبناوي حفتيا سياب
0: حفتيا سياب
1: سوبر ليغا سوري
0: باشا حاضرية و چاوانت بهترج من ربيجة وم بچن لاعب چون چن لستقفان چوش كنگي ون حاضرية خودكن وچ تماريني يعني وقرتية جبركو وقتا قوجي أبايا كمين جاره بناوي نادية قامش لو سبور ون تفلي دون بشتكو بري ناوي و هلال بو و دوريا سوريا ممتاز ده
1: ما مستف فترة تحضيري او ناد هاد دور دمه هاي ما حاضرتي اخوة كرن ام چون معسكراتي ودي اللادقية والحمصة والحلبة ام ماتش ايه ودي ليستن بيانين ايه جو جي اخوة دقرن سوبر ليغا سوري ده وراستي وكد بيجي نتائجي ما باش بون جبو لاعب تيكفن اجواء دوري ده تيكفن اجواء ماتش ايه سوبر ليغا سوري ده سروي اساسي و مدرب كدبي لاعب تشكيلة خديني لاعبي خو بجربيني نهاجي إيرو أف وكدبي شبان باري مباراة وصبح دسبيكي أم إيرو أم غانا ديري أف تمرين عمني داوي بو إيرو جبو أم وكدبي حاضرتي ما تمام بون أم حاضر أنت إصابات حاليا جمانينا هجماري ما كامل باشا لاعبي ما بيستو يك انت ديت سكورة سوبر ليغا سوري بيست كستي سكور عمجي بيستو يك لاعب مرنا وام بهيفينا ام سركفن او مسيخه لك ام دسخن المباراه اولا
0: ان شاء الله سركفتن بارا وبه دخوازم برسا زحمتي وبكم بريز مع النهر كاركي للدفري والهرمي نخاصم هجرم قال هو ورزيش وسبوري دكن زيدا جرينجي بينايا داين زيدا اهتمام بينايا داين اجاوك ايانيا قام شلو سبور زحمتي وتشي ونراستي تشتين
1: راستي ما مستاذ زحمتي يا مي حيا انا يا قمت درباس من بهتلي خوي زحمتي يا مي مساله عرض قوم سر عرضي خبليزن وامناب خلكي خبليز تناسكر تشاو اي جا ام ام ام بوي هيفينا جو ماتشامني سيا قول السر عرضا قام شلوبي راستي اف زحمتي ما اذن وام بهيفينا جو دعمي ما دعمجي خول نادي بقرن دعم نادي بكن وهجر درفت شيبو ام القامش لو ليستن ام بهفينا جو جماور قامش لو بي عمودي بي ديركي بي حسكي بي دربيسي بي اما خل بشتا قامش لو بقرن اجبرجو اونا يعني يا وحيد اجو تمثيليا دوري سوري ممتاز كي دا تمثيليا دوري ممتاز كي ج محافظه حسك وكي ديجي تديت نها ام فيتش تجبير لكن يعني جهاجي هي يعني ما ابحردو إيد منطقي دنا أم بهبينا جو حركس خل يعني خو بقر يعني إيرو يعني جهاجي كتير درجة أول ده أم بهبينا جو داعم بن ولا جمهور به ولا تمشفان بن حما خل يعني جهاجي بقر يعني ما إيد سوبر ليغا سوبر سوري ده الدوري السوري ده بشكل عام أو جهاد وقام شلوي أم بهبينا حما خل نادي خو بقر وجو إيجو محافظة دي شلو أم دشن محافظة دي حما خل نادي بقر أم جي أم بهبينا جو حما خل خلوانا واديا بقرن يا قامش لو بي يا جهاد بي
0: أبرز مع الليستكا لسر عرض خو جماورد در دوري وان بي كسوكارو دوستو هفالكو وان تشجيعو هاندان دكا چقيسي خوش إجاز بارم هنا ووي هستي هست نكرو هنا لسر عرض خو بقت بتو كسيرنا الاستيمانا
1: ما مستا أم مباراة مني داوي آد درجاء ولد أم ليستن أم الحماي ليستن راستي جماوري مهبو العرداش عمي يعني داخوا زوابو جو أو مهم هو أم نيزيكي هو أم نيزيكي وقت بنيزيكي فريقين رابو وقت جرد بيت دوري سوري ده جرد بيت ترحال شكر شكرن وهادن بشتام قرتن مباراة داويد العرضة حماية براستي مورالي لعبة قلكي خردبو يعني أمين باري بسركتن أمين باري بسركتن وأم جوين باري أم كتنا سوبر ليغا سوري ده يعني فرقة جمهور إيرو لعب حما أوجي وقت بيت داخوازا وهرتشتيه جوورن العرضة قامش لو بليزنش بو جماور قامش لو بشتاوا بقره
0: هي ودار موند ماتشاي كيف دوجي بسركه بينو بيجن اسس يا ولسر عرضه خو بليزن وبكته جو بكي تشجيع خلك دفري جوار بس دمكي كونتني بردوامك اللي ون بيجن حياه فينال جالكس باسبوتا بريز معن الحوار مدير مكتب اعلامي نادي قامش لو سبورت ميواني منبو
1: بيو بكي سرچا با قال لك اسباش بو وجي
0: ساعات خوش
1: جبو ارتايف
0: ابو گوداری من دست بکه که گله کی خوش و لو هیدارم بر دوام بکه یانه یا قامش لو سپورت در ویتی آخوا در سوپر لیگا یا سوری ده و هگر ولو بپشتی دو هفته یه دیتر و نبنن قامش لو بجماور و حسکرین فتبول حمو کن ببن هاندام بکن والی استقبانان پیروز بش بایوان و هیدارم ولو بر دوام بکن و لسر عرده خوشی بلیزن خوناوان پیکوره

قدر ما قال لك يخش دما جوانين كرد قال لك تشطان بالدس دخيلين إيجا أفجي سترانا يانيا زاخو يوكو صالة شوي The best قرتن وكا هاندان مشجع لسر أستا جيهاني فيفا إديوان كرماندي يانيا آمد سبور دكاريبو درباسي بتايبات سوبر ليغايا تركيا ببو دو سري ويدا بوجي و إيرو يانيا قامش لو سبور جي دكاري بليز دي سوبر ليغايا سوري و دباكو أمتشا عفريبن بيجي فينالي جي و داوي هقرب تس نخستي قهاندنا فينالي جي بتنع سري خواه خوش إيجا مشجع بن بال پشت بن لكي لكاتيمي خوبسا كنن دباكو روجين پشت ده قلقا تشتين خوش جي بيكورن

0: مستمعينا رجعنا لكم من جديد، وطبعا مع تزايد أسئلتكم عن مقاومة الإنسولين حبينا نسلط الضوء على هالموضوع من الناحية الطبية ونفهم أكثر عن أسبابه وطرق التعامل معه. معنا اليوم طبعا لنحدث عن كل هالمواضيع الدكتورة ديم الأحمد، أخصائية بأمراض غدد السم البدانة والسكري من الحسكة، حتى تجاوبنا عن أسئلتكم وتوضح أهم المعلومات المتعلقة بمقاومة الإنسولين، كيف ممكن ننتبه على صحتنا ونتعامل مع الحال حالي بطريقة صحيحة. أهلا وسهلا فيكي معي دكتورة ديم.
1: أهلين حبيبتي يا هلا، الله يسلمك. شكرا
0: شكرا
1: لك، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله هيك يكون لقاء حلو ويستفيدوا منه الناس.
0: أكيد أكيد، أنت ما شاء الله اسم يعني مشهور، والناس عن جد يعني أول ما بحثت عن اسمك شهادة مجروحة فيك دكتورة. فبالبداية خلينا نبدأ من الأساس، لأنه مصطلح مقاومة الإنسولين صار عم نسمعه كتير بالفترة الأخيرة خصوصا عند الصبايا، لكن مو الكل بيعرف شو المقصود منه بالضبط. فشو هي مقاومة الإنسولين بشكل مبسط، وشو بيصير بالجسم لما بيصير عنده مقاومة لهالهرمون؟
1: تمام، فعلا مثل ما حكيتي تماما، انه مقاومه الانسولين صاير عنا هيك اخذ ترند كتير. هلا بتجيني المريضه مثلا بتقلي دكتوره انا حاسه انه عندي مقاومه انسولين، يا ريت انه تشخصيني. لحتى نعرف شو هي مقاومه الانسولين، اول شيء لازم نعرف شو يعني انسولين. فالانسولين هو هرمون بيفرزه الجسم، بيفرزه البنكرياس. هذا الهرمون مسؤوليته انه ينظم مستويات السكر بالدم. فهو شو بيعمل؟ بيمسك جزيئات السكر العالية بيفوتها لقلب الخلايا لحتى تستخدمها كطاقة. فينا نشبه الموضوع بالقفل والباب. فالإنسولين فينا نعتبر إنه هو مفتاح بيفتح الخلية اللي هي باب الخلية، وبفوت السكر لجوات الخلايا. الخلايا بقى هي بتتصرف فيه، بتستخدمه كطاقة. بصير عندي مقاومة على الإنسولين، بيكون الشخص عم ياخد كميات سكر عالية مثلاً، أوكي؟ فبيبلش الإنسولين يشتغل شغله مرة على مرة على مرة على مرة، بصير في عندي الخلية ما بقى تستقبله، خلاص تقوله أنا عندي كفايتي بالسكر، ما بقى بدي سكر من عندك. فبيبلش يصير عندي مقاومة للإنسولين، بلش السكر يتراكم عندي بالدم. مع مرور السنوات ممكن يصير عندي أنا داء سكر نظامي.
0: اها يعني دكتوره، اها يعني شغله مهمه، الناس بتخلط دائما بين مرض السكري وبين مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين يعني بالمستقبل احتمال اصابه بمرض السكري لا سمح الله؟
1: تماما. هلا هي بالبدايه هي يعني مرحله، اول مرحله او فينا نعتبرها مرحله قابله للتراجع. انت تخيلي حالك طالعه على بنايه، اول درجه بالبنايه هي الدرجه الاولى هي مقاومه الانسولين. نحن اذا استمرينا بنظام غذائي سيء او بزياده الوزن، فنحن حنضل عم نطلع بطلوع هيك لنوصل اخر شيء لمرحله السكري. تمام. يعني هو ما له سكري ابدا، هو فينا نقول المرحله الاولى هي بتكون مقاومه الانسولين، المرحله الثانيه اسمها ما قبل السكري، المرحله الثالثه هي السكري. وهذا الموضوع طبعا بده سنوات لحتى يتطور، يعني مو انه بيوم وليله.
0: دكتورة خليني أعترف لك اليوم وأقر وأقول لك أنه أنا بلشت يومي بقطعة حلو، هيك رفاقي ضيفوني وأكلت بلا ما يكون شيء على المعدة، فما بعرف خوفتيني. شو الأسباب والعوامل دكتورة اللي تؤدي إلى مقاومات الإنسولين؟ ممكن أنه بداية يوم بشكل غير صحي، مثلا قطعة حلو، سكاكر، بسكوت، هالشغلات كمان رح تأثر؟
1: صحيح. هلأ أولاً أكيد نحن ما المفروض نبلش يومنا بالحلويات نهائياً. فينك تاكلي حلويات بأي وقت بكميات مدروسة أكيد، بس أكيد مو عري.
0: ضميري بيأنبني هلق دكتورة. أوكي
1: أوكي، لا بقى تعيديها.
0: أبدا.
1: أوكي حبيبتي، طبعا شو السؤال معلش ذكريني سألتيني.
0: حكيتوا عن الأسباب العوامل اللي تؤدي إلى مقاومة الإنسولين.
1: تماما، أكيد النمط الغذائي السيء، أكيد إنه إذا بناكل حلويات بكثرة، بناكل نشويات، بناكل كتير معجنات وهي القصص، أكيد هذا عامل كتير مهم وبيأهب. ممكن عنا كمان عامل وراثي بالمناسبة، يعني ممكن ما يكون الشخص بالضرورة إنه هو بياكل كتير هذا الأكل، ممكن يكون عندي العامل الوراثي بيلعب دور. قلة النشاط البدني، إذا شخص خمول وكسول وحركته كتير قليلة بيأهب. زيادة محيط الخصر، يعني إذا شخص عنده صحة وعنده دهون متراكمة منطقة البطن، هي العوامل أكثر شيء بالدرجة الأولى اللي بتأهب لمقاومة الإنسولين.
0: طبعا عن طريق العوامل كمان فينا نعرف أنه عندنا مقاومة الإنسولين، يعني هي كمان بين كأعراض لازم ننتبه لها كمان، ما هيك دكتورة؟
1: يعني الأعراض يعني للشخص اللي صاحي شوي أو يعني اللي بهمه الموضوع إيه بينتبه له، بس مو كل العالم بتنتبه له، يعني ما عندها هي الأعراض الواضحة. بس مثلا ممكن يجيني على العيادة أم جايبة بنتها، بنتها صحة، تقول لي دكتورة رقبتها والله في شيء هيك، في اسمرار برقبتها، عم نطفو عم نطفو ما عم بيروح، هني بفكروا إنه ممكن يكون أوساخ أو شيء. لا هو صراحة هي طبيا نسميه شواك الأسود، بصير عندي تسمك واسمرار منطقة العنق بالأخص بالتحت الإبطين، ممكن كمان هي علامة من علامات مقاومة الأنسولين. الخمول، التعب، تلاقي المريضة كتير بتشتهي الحلو، تلاقيها إنه مدمنة على الحلو، جسمها عم يتطلب الحلو. فهون كمان أنا هي كلها دلائل إنه ممكن يكون عندي مقاومة أنسولين. هي عم تشتغل على حالها إنه بدها تنحف حالها وما عم تستفيد، إيه بيكون عندها مقاومة أنسولين، لازم نحلها نحن. هي
0: حكيتي عن زيادة الوزن دكتورة، في نقطة منتشرة بين الناس إنه مقاومة الأنسولين دائما مرتبطة بزيادة الوزن، لكن هل ممكن إنه يكون في عندنا شخص وزنه طبيعي مع هيك كمان عنده مقاومة؟
1: صح مزبوط 100%، مو ضروري مو بالشرط. هلا معظمهم اكيد بيكون عنده الوزن زايد، بس مو بالشرط، يعني ممكن مثل ما قلت لك عامل وراثي، ممكن يكون شخص وزنه طبيعي بس عنده عامل وراثي او حركته قليله مثلا هذا الشخص. ايه فمزبوط كلامك، مو بالضروره يكون بدين. لا
0: طيب دكتورة، قديش الرياضة والحركة اليومية والروحة والرجعة بتحسن من حساسية الجسم للأنسولين؟ يعني هل لازم تكون رياضة قوية ولا رياضة خفيفة؟ يعني لو تحكينا شوي عن هالموضوع.
1: أكيد النشاط البدني الحركة كتير منيحة لمقاومة الأنسولين. لا أكيد مو رياضات عنيفة أو نجهد حالنا، بكفي إنه نمشي مثلا يوميا 30 دقيقة 5 أيام بالأسبوع، حتى مو كل يوم، يعني مو إنه أيام الأسبوع كلها، 5 أيام بالأسبوع باليوم الواحد 30 دقيقة هيك مشي سريع يكون كتير منيح. يعني مو شرط إنه والله نسجل نادي أو نجهد حالنا، لا لا، بس إنه يكون نشاط بدني يعني ضمن الطبيعي.
0: يعني عادات صحية، غذاء متوازن وبشكل نظامي ومع حركة شوي ممكن تتحسن، لكن إذا قلنا ما
1: طبعا
0: تحسنت والمريضة أو الشخص نفسه ما شاف أي تغير أو تطور بالحالة، إمتى لازم نحن نراجع الدكتور؟
1: تماما. هلا علاج مقاومة الأنسولين بالدرجة الأولى هو تعديل نمط الحياة، يعني نكون شخص صحي هيلثي، بس بمجرد إنه يظبط أكله يكون أكله متوازن، ما رح نحرمه نحن من الحلو ومن النشويات، لا فينه ياكلهم بس إلهم أوقات محددة، إله كميات محددة. لازم تكون وجبتنا متكاملة فيها ألياف، فيها خضار، فيها بروتينات، قسم شوية نشويات ما بيمنع، أكيد شوية رز أو بطاطا أو خبز، يعني شيء ضمن المعقول. فالشخص لازم بالبداية يعني يتبع هاي الحمية، يزيد النشاط البدني عنده. في حال لقى حاله ما عم يستفيد، ساعات أكيد بيراجع الطبيب، في أدوية ممكن ناخدها بتحسن مقاومة الأنسولين، أكيد مثل الميتفورمين، هذا دواء رائع جدا لحتى نحسن مقاومة الأنسولين، بس كمان دواء لحاله أكيد ما بيكفي، فهني كلهم مع بعضهم عوامل مرتبطة. وأكيد الدكتور ممكن يعني يساعد بتحديد النظام، ممكن يعطي أدوية تخفف له من شهيته، يعني في عدة علاجات صراحة ممكن الطبيب يحددها حسب حالة المريض.
0: طبعا دكتورة، كل الفئات العمرية هي معرضة للإصابة من مقاومة الأنسولين، إذا حكينا عن الأطفال أو المراهقين، الصبايا
1: طبعا
0: الصغار والكبار، الكل معرض؟
1: طبعا كتير، يعني معظم الأطفال عم يجوا، لأنه بتعرفي هلا هذا الجيل بقى هلا كتير بحب الأكل الجاهز، بحب أكلات المشترى، مقضيها هيك على كولا، مشروبات غازية، عصاير، حلويات، معجنات، هذا كله عم بيزيد عندي، عم يجينا كتير حالات طبعا أطفال ومراهقين عم يصير عندهم هاي القصة.
0: طيب دكتورة، خليني أسلط الضوء على موضوع تاني، لأنه عن جد اليوم هو موضوع شائك، أنت كمان عم تشوفي موضوع مقاومة الإنسولين صار حاضر بقوة على التواصل الاجتماعي، وعم نسمع يعني منشورات إنه والله نصايح ووصفات بتوعد إنه والله حل سريع ومباشر ما بعرف إيش، فبتشوفي مشروبات، حميات، مكملات، قديش هالمعلومات دقيقة دكتورة، وشو أبرز المعتقدات أو حتى النصائح المنتشرة على مقاومة الأنسولين لكن عم تشوف إنه هي غالطة غير صحيحة ولا بد من تعديلها؟
1: مزبوط كلامك، مع الأسف يعني كتير عم نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي إنه في الدواء الفلاني أو الشربة الفلانية بتخلصك وبتنحفك وما بعرف شو، بشهر واحد بيصير وزنك بينزل وزنك مثلا والله 20 و30 كيلو. لا ما في هيك شيء أبدا، هو بس إنه اتباع نظام غذائي صحي، زيادة النشاط البدني، ممكن نحن بعض الأدوية يعني تساعد نوعا ما على تحسين مقاومة الأنسولين، بس إنه والله دواء سحري أو شربة سحرية تخلصنا من الموضوع هيك بكل سهولة، لا لا ما في هيك شيء أبدا نهائيا.
0: دكتورة بعد كل هالمعلومات إذا بدنا نترك للمستمعين رسالة بسيطة وواضحة تساعدهم يهتموا بصحتنا اليوم، فشو لازم تكون وكيف لازم يبلش الشخص؟
1: أكيد نحن بس نفكر أنه نحن يكون أكلنا صحي، مو موضوع أنه والله هذا الشيء ممنوع، هذا شيء محرومين منه، أنا خلاص والله أبداً أبداً ما رح أكل حلويات، أبداً ما حأكل نشويات. لا، نحن بنأكل كل شيء باعتدال توازن. مثلاً إذا مثلاً أكلنا اليوم عنا أكلة فيها رز، ما بأكل رز لحاله مثلاً فقط، لا، في لازم يكون معه نسبة بروتينات مثل لحمة أو خضروات أو شيء أو ألياف، تمام؟ فيكون اعتدال بالنظام الأكل، تكون عنا حركة يومية مثل ما اتفقنا حوالي نص ساعة يوميا، بس هيك بكفي. عرفتي علي؟ إذا عندي وزن زايد أكيد يعني ممكن أنا أشتغل على حالي. في عدة أنظمة غذائية صراحة مثل الصيام المتقطع أو الطبيب، يعني بيقعد الشخص مع الطبيب حط له نظام معين لحتى أنه يقدر يخفف وزنه، بس هيك مو أكثر.
0: دكتورة سمعت كتير أنا كمان عن الصيام المتقطع اللي هو بيفيد كتير أمراض خصوصا مقاومة الإنسولين، يعني فقديش مدة الفترة الزمنية للصيام نفسه؟ طبعا لما نقول صيام متقطع بمعنى في مي عم يدخل للمعدة لكن الأكل ما بيدخل.
1: تماما. هلأ هن صراحة في عدة ثلاث أنظمة تقريبا للصيام المتقطع، يعني منتدرج بالساعات. مثلا أول نظام خفيف إنه 12 ساعة بيأكل 12 ساعة بلا أكل، وبعدين في عندك 16 بـ8، وفي عندك 20 بـ4. هلأ أنا بفضل نظام إنه 16 ساعة صيام، 8 ساعات أكل، 16 ساعة المريض مسموح يدخل سوائل مي أو أي مشروبات بس بلا سكر، يعني مثل القهوة أو الشاي أو أي شيء بلا سكاكر نهائيا. هذا الشيء بيخلي مستويات الأنسولين عنا بالجسم تنخفض، توصل لأدنى المعدلات تبعيتها، فبالتالي الجسم بده يبدأ ياخد الطاقة تبعيته،
0: بده يصرف من الجسم نفسه. أكيد
1: بالضبط، بده ياخد من الدهون خصوصا دهون منطقة البطن، ببلش ياخد منها يحرقها لحتى يستخدمها كطاقة. فهو النظام بجنن، رائع جدا، كتير حلو صراحة، بس يعني ممكن نحن نتبعه شهرين أو ثلاثة لحتى نوصل للوزن الطبيعي اللي بدنا إياه. بعدين بقى مو ضروري نتابع عليه، ما في شخص فينه يتابع على هذا النظام مدى الحياة، بس بعدها بقى بيعمل توازن بالأكل تبعه. طبعا 8 ساعات الباقية فينه يأكل ثلاث وجبات مع ممكن وجبة سناك فواكه أو أي شيء، بس كمان تكون باعتدال، يعني كميات خبز مناسبة، كميات نشويات مناسبة، كميات حلويات مناسبة، شيء يعني ونحن منحدده بقى لحسب حالة كل مريض.
0: يعني واضح دكتورة الموضوع منه بالأكل، الموضوع بالكمية اللي عم يدخل للجسم، لأنه نحن ما بدنا نحرم حالنا من شيء لكن بدنا نعرف إمتى وكيف بدنا نأكل. يعطيك العافية. طبعا كان هيت أهم النقاط اللي بتهمنا حتى نعرفها عن مقاومة الإنسولين، خصوصا إن من المواضيع اللي وصلتنا كذا مرة أسئلة عليها من المستمعين. يعطيك العافية أخصائية بأمراض غدد الصم والبدانة والسكري الدكتورة ديم الأحمد، كنت معي من الحسكة، شكرا لوقتك ولقبول الاستضافة وعلى هالمعلومات. طبعا يعطيك العافية، وإن شاء الله يا ريت هيك دائما نكون قريبين من صحة وعافية سليمة بعيدا عن الدكاترة. لا تاخذي خاطري منك لكن ما بدنا ندق بوابكن يعني.
1: طبعا طبعا طبعا حبيبتي، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله كل العالم استفادت من هالكلام.
0: يعطيك العافية، شكرا.

0: گذاری ما برای و فقره مقاله مقامات الانسولین دکریر ما بالکشان دنکو او جوره خوارن ها کود که ولاشه تا او یا گرینگ کمیاوی و نوعیاوی ایجاوی بابا تامن جی مجاره کدیتر او جی جاره کدن گریدای خوارنه یا ناب امقالا خوارنه نکن تایبت نها جی دم و موسما چه کرنا مونه تیه اما ایرو قالا ترشو بکن اما قالا مخلل بکن بگلگ جوره ین خوفه جخوه نها ای صوت چه کرن خیاره قط زهره درکتیه گیزره یعنی گلک جلبه و جوره ینوی هنه افا جوره طابت مخلل گلکی باشه که گلک بکتیریای باش هیه جه تخموراتا چه دبه و جبوی رووی و لاشمه گلکی بهیزه لگرک ام بزاوین ام چه قیسی دروجه دبخون جبه زیده بو نوی نباشه هر حمو شوره جی دبه دما داوی دمالان ده ته چه کرن و بازار جی پی خمیلی رنگ و رنگ بویه ایجا ایروج نوا بازاره ده اقبال سر کیجا جوره هیه نرخیوان چاوایه و او سر راکو دهله مخلل بازاری هر دم مقرمش به نا ولو نرمک وره و دمک دریج بتره بردوان بکه نوویه پیبینا من ببریز محمود فارس ره که او بخوا معلمه که مخلل زده تری 5 سالان وی کارید که گلک تشتان گوتی و گلک شیره جیتناف ده هیه کرم کن گدار بکن و سوده که جه بگرن. مستمعينا مع أول الخريف طبعاً بتبلش ريحة المونة بترجع على البيوت ومن بين المخلل اللي له حضور دائم على السفرة اليوم بدنا نعرف شو الأصناف اللي عليها طلب وكيف صارت الأسعار وطبعاً الأهم إذا ربت البيت بدها تعمل مخلل بإيدها شو أسرار نجاحه. معي حالياً من القامشلي السيد محمود فارس بائع مخللات شامية. أهلا وسهلا فيك معي أستاذ محمود.
1: أهلين وسهلين فيك. يلا عطيك العافية شوية المقدمة الحلوة كتير الله عطيك.
0: يعطيك العافية. طبعا بالبداية أستاذ محمود هلق دخلنا بموسم المخللات فشو الأصناف اللي بيبلش تحضيرها وبتكون مطلوبة بهالفترة؟
1: والله هلا بالنسبة لموسم المخللات شو بيضل تحضيرها هلا أنت بيعدي الصيف عليك بشو بيصير وقت الخيار وقت الخس وقت اللفت وقت أي يعني أي شيء صيف ويجي كل هذا الصيف العالم تاخد تشتري هالمواد هذول وبتكبسها لحتى يجي الشهر العاشر يعني تم طرحه بالسوق.
0: طبعا انتو بائع مخللات شامية، ليش شامية؟ طب المواد الموجودة عندك كلها بتجي مستوردة من الشام ولا بتعملوا شو هيك انتو كمان بين ايدكن؟
1: والله انا اختصيت بالنكهة الشامية كل بضاعتي كلها حصرا من الشام. كل شيء يعني تجيبه يعني خلص النكهة الشامية بالنكهة الشامية الاصلية ما بندخل اي صنف تاني عنا الا يكون شامي.
0: شو هي الاصناف الشامية؟ شو هي النكهة الشامية لو تعرفنا شوي فيها؟
1: هي مخللات عندك تقريبا شيء 30 قلم.
0: ما شاء الله.
1: ايه كثير يعني فكرة الخضرة كلها وزايد الفواكه زايد في أصناف كتير يعني غريبة على البلد لسه ما نزلتها ولكن إن شاء الله رح ننزلها بأقرب فرصة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: شو أكتر نوع مخلل عليه إقبال من الناس بهالأيام أستاذ محمود؟
1: هلا هو بالقامشلي في عندك الخيار وفي عندك القطة مطلوبة وفي عندك السلطة بشكل عام تجي مشكل جميع أنواع المخلل فيها وفي اللهم صل على سيدنا محمد في لفت في الزهرة كمان في عليها طلب في طلب عليها وفي عندك الشوندر كمان مطلوب يعني صيفا شتاء الشوندر بياكل العالم.
0: طيب شو أغرب أنواع مخللات هيك مطروحة حاليا عندكم بالأسواق والناس بتستغرب لكن بتجرب وبتاخذ منه؟
1: هلا نزلته قلم غريب البنجان باللونين البنجان الأحمر وبنجان الأصفر فالعالم مستغربين إنه بنجان بكبس كبس يعني في أصناف كتير لسه ما عم بحسن أجيب أنا لأسباب معينة يعني حتى في يعني بصير استغراب إنه فعلا هذا الشيء بنكبس يعني بتاكل وخله راح نسوي له لنا إن شاء الله
0: خليها تكون مفاجأة للناس. طبعا المخلل كمان والناس أزواق بحكم التنوع الموجود فأكتر شيء عم تشوف الناس عم تميل للمخلل الجاهز ولا في ناس عم تسألك إنه أنا بدي بمون مشان بيتي أخذ جاهز أو أمون بإيدي شو بتشوف أنت بالمنطقة أكتر شيء الإقبال؟
1: والله أنا لا في بهالموضوع هذا بيجوا عندي عالم كتير بهالموضوع هذا يقول لي أنا بسوي مخلل بالبيت طبعا سيدات منازل يعني
0: ربات بيوت
1: ايوه ربات بيوت يعني مور الزلم ما بيسال عن الانسولين فاكثر شيء بيقولوا لي انه شلون خيار البضاعه تبعتك هيك طيبه والوانها حلوه وبتضل بتقرش وبتضل عمديتها طيبه وليش عندنا بالبيت بصير بتبل وكذا عرفتي؟ فهذا يعني سر المصلحه بقول له انت نحن عم نجيب لكم مخلل جاهز لا تتعبوا حالكم تعالوا عندي اشتروه خالص
0: يعني عم تسوق لنفسك
1: اي اكيد عم تسوق لنفسك يعني انه خلاص لا تتعبي حالك فالوقت اللي اجى علينا صارت المره تقلل كتير وصار يجيها كل شيء، فمن ضمنهم المخللات ما مخللات الأمور.
0: طيب بحسب خبرتك ليش المخلل الموجود بالمحلات من ناحية الطعم والحفظ دائما بيستمر أطول ومثل ما قلت بيجيك مقرمش، لكن المخلل اللي بينعمل بالبيوت يعني بعد فترة محددة بيدبل بيطرى وحتى كتير أحيانا

0: يعني هذه الاشياء كلها تلحق بعضها يعني.
1: طبعا العيارات كمان بتلعب دور بالمخلل حتى يعطيك مخلل هيك مقرمش ويستمر معك طول السنة. إذا بدنا نحكي شوي عن الأسعار، كيف الأسعار حاليا للمخلل بهالفترة، وهل بيختلف من نوع لآخر أو حسب المواد المستخدمة؟
0: هلا بالنسبة للأسعار، شوفي بالشام باب سريج المخلل عم يباع ب25 أغلب الأنواع الكيلو، أنا هون عم ببيعه ب20.
1: يعني الأسعار عندك بتبلش من العشرين؟
0: من العشرين أيوة. والأسعار المختلفة عندي هن بس فقط قلم واحد الخيار والفليفل الشامية. الخيار بيجي ثلاث أربع أسعار، يعني بيجي معك من 50,000 وانت نازلة للعشرين ألف، يعني 20, 30, 35, 40, 50. والفليفل الشامية بتجي أغلى من الأسعار، يعني مثلا الخمسة بالكيلو عم بيعه ب20 بضيف عليه 25. الفليفل الشامية غالي.
1: طيب هالاختلاف بالأسعار من وين عم يجي؟ من الخضرة نفسها، من الملح، من الخل، ولا المواد التانية المستخدمة فيها؟
0: هلا بالنسبة للفليفلة هي غالية، الفليفلة الشامية غالية، ولكن الخيار اللي بيلعب دوره الحجم تبعه، يعني حجمه صغير مطلوب للمطاعم، مطلوب للعالم، يعني بتاكل خيار الصغير الناعم، وكل ما كبر حجمه بيرخص سعره، هي بس فقط لا غير.
1: استاذ محمود، بحكم عملك وخبرتك اللي هي عم تتجاوز ال5 سنوات، اذا ست البيت بدها اليوم تعمل مخلل بالبيت، شو اهم شغله لازم تنتبه لها من البدايه حتى يطلع مقرمش وما يطرى مع المخلل؟
0: هلا انا بتمنى انه ست البيت يطلع معها على طول مخلل فاشل مشان تجي لعندي تشتري. هاي وحده. هاي اهم شيء، يعني نجي نحن تجي لعندي انا ببيعها. لا هو الغلط الاكثر غلط انه تحطيه قدام الشمس، لانه على اساس بيستوي بسرعه، هذا لا بالعكس الاصل بيخرب بسرعه. هاي اول شيء بيدبر راسا، يعني بدك تحطي اول شيء قلت لك بدك تعقمي الشيء بدك تحطي فيه مخلل وتعرفي قياس، مثلا انت تاخذي تسالي حدا مثلا مشان العيارات، مشان انه تعرفي تحطي العيار مثل الملح مثل الروح خل على حسب الحجم اللي انت عم تكبسيه، 50 كيلو 10 كيلوات كيلوين، على حسب الحجم اللي انت عم تكبسيه مخلل. حطيه بمحل يكون رطب، يعني يكون فيه رطوبة.
1: أها، مكان أفضل مكان للحفظ ومكان فيه رطوبة.
0: الرطوبة روح قلب المخلل رطوبة، ما بيحب الشمس أبدا.
1: وطبعا لازم يكون دائما مغمور بالمحلول الملحي، يعني
0: إيه بدك تحطيه بالملح طبعا على مصلحتنا نحن، مسلوق الملح والغسيل البرميل بدك تغسليه تغيري ميته كل كم يوم مثلا شيء معين، غير طبعا الشيء الصغير. يعني بحكي لك على الكمية الكبيرة إنه بدك تحافظي عليها أكيد مكان رطب ومعقم، وتكون الـ على طول تبدلي ميته طلع على ملحه، اذا طلع على وجه المي البيضه تشيليه، يعني في له شويه شغل. وخلل اذا بدك يعني ما يصير معك مالح، اي فيكي من البيضه ومن اي خلص، شو قاعد تسوي مثلا 5 لتور عم تحط الملح بتدوق المي، هي ببين معها الملوحه مقبوله ولا كثير ولا قليل، ببين معها انت على كيفك بتسوي. حبي الملح قليل بتقلل الملح وبعدين تحطي له شوي تروح الخل، بيضاين معك ما في داعي للعيار البيضه، يعني للمخلل عيار البيضه غلط فاشل.
1: طيب استاذ محمود، كبائع مخللات شو النوع اللي بتحبه انت ودائما يكون موجود على سفرة بيتك وما بتنمل منه؟
0: والله انا بحب الخيار الصغير والفليفلة الشامية والزهرة، طبعا بعد ما تشرحيهم تغسليهم من مية الملح تبعهم وتحطي عليهم شوية روح خل وتحطي لهم دبس رمان فوقهم بيطلع شغلة ظريفة.
1: شهيتنا علي، يعطيك العافية السيد محمود فارس من القامش اللي كنت معي، بائع مخللات شامية، كل الشكر، يعطيك العافية.
0: لك ولقناتك والله يعطيك ألف عافية.
1: أبو قداري ما مخلل الترشود مينيك جوان تشتين كل سر سفرامة هر بردوام لك خوارنا لك لك أخو خوشتر دك لي هل بدقرك باعتدال ورا خوارن كوشور بونا ويجي بره أفجي هناك شيرت بوندنا وفيها بيفيني ده هيدار مكوسودك جيقر تبعه.

من بدنا كيتش وخورتانا بس خوب عندنا سالان بلايدي خير ببن درسانا براتيا ببختان همي بيكيني نوتالانا لجهاني كسيكنا بهوالين بندستانا بنا خاطري زنان احسالين كن هاد كسكرانا بنا خاطري زرو اسمر مكردانا كوي روش برين خدانا چولو كربلانا بلاهيش يار بمده بلاهيش يار بم تكبر ريشكا سرخبون

بربانگه بربانگه روژه که ایلونا هشته و هشتانه جنازه زینا چله

الله خدام قد شافي رشي بلاك جكلي صفحاني ناقرين حاجي يا ركي في هيامي بدف دوستين بقلبو دلي فكافرين حاجي يا ركي وبكيف دلي وهبش من نورة ملك أمناك دي بابا شرين ترين هاي جارو أخ أخ دبلا حيران مصاغبين هاي بابو

أي لزا خوكا بهدينا دلجير هاي أي ليل سرا أباه زلال برد برشات خابيري أجر تبجن بلندا تشاب رشا كما كبروشكا دقاري تخابر ده بجاري القشي هاي لبنجا

سلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا اقول

في خوش بسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نل بيليسكين خو نا لباوي وانداد جريا بترسا بنجر بابو دلو ملاك لس خيسكين جري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدايكا دلوان غدار هاتنا بابو برسي لدايكا دلوان نكاني برسي بدا لدل مندال من الشرين دسينغا ويدا مينا طيركي دتخسيدا بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هيفي اكا مزن خستبو دل دايكا خواه جارك دنجديا خواه رابو ياده وزي صبي مزن

أحب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

حمي خزيم شورين افطق زرابين قرقني كوين اور شواطين تجيد شرش اسفر بكازين.